تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، إليكم نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. بنك إريتريا يصدر إخطارا قانونيا لتنظيم حيازة النقد بالنقفة. اتحاد السباقات الهجن ينظم ورشة عمل لرفع الوعي بشأن المنشطات الرياضية. اجتماعات في أفعبت لتقييم خطط التنمية وتعزيز استمراريتها. في الأنباء العالمية، إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن، والحرس الثوري يقصف الأردن. موسكو تتوعد ببودابست بتدابير قاسية ومؤلمة. وإسرائيل تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أصدر بنك إريتريا الإخطار القانوني رقم 134 لعام 2026 بشأن تنظيم حركة وحيازة العملة الوطنية النقفة. نشر الإخطار الذي يتضمن 4 بنود اليوم 9 سبتمبر لعام 2026 في الجريدة الرسمية الإريترية، وحدد السقوف المسموح للأفراد والمؤسسات الخاصة بحيازتها من النقد لفترة تتجاوز 15 يوما. وبموجب الإخطار يحظر على الفرد الاحتفاظ بأكثر من 25,000 نقفة نقدا، بينما حددت السقوف للمؤسسات الخاصة وفق تصنيفها، بحيث تبلغ 50,000 نقفة للمؤسسات المصنفة في الفئة جيم، و 100,000 نقفة للفئة باء، و 150,000 نقفة للفئة ألف. وأكد الإخطار أن أي فرد أو مؤسسة خاصة تحتفظ دون مبرر مقبول بمبلغ يتجاوز السقف المحدد لأكثر من 15 يوما ستتخذ بحقها الإجراءات القانونية المقررة. نظم الاتحاد العام لسباق الهجن بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ورشة عمل حول الوقاية من الآثار الضارة للمنشطات، وذلك يومي 7 و8 سبتمبر في العاصمة أسمراء. وحضر ورشة العمل كبار المسؤولين في مفوضية الثقافة والرياضة وأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني الإريتري لسباق الهجن وممثلو اتحاد سباق الهجن في الأقاليم. صرح مفوض الثقافة والرياضة سفير زمادة تخليه بأن هذا الحدث مهم ومفيد في إيجاد منصة تتيح لقطاع سباقات الهجن التطور بعيدا عن استخدام العقاقير الرياضية المحظورة أو المنشطات. وقدم الصيدلي أسمرون براخي المتخصص في مجال العقاقير المنشطة محاضرة علمية تناولت الخلفية التاريخية للمنشطات الرياضية وتأثيراتها على المستخدمين والتصنيف التفصيلي للعقاقير المحظورة، بالإضافة إلى طرق الفحص ودور الرياضيين المنافسين. وذكر المشاركون أن ورشة العمل ساعدتهم على اكتساب معرفة متعمقة، وأنها ستسهم في ضمان خلو سباقات الهجن المنظمة من استخدام العقاقير المنشطة والحفاظ على لياقة الهجن المشاركة في السباقات. وأعرب المقدم سامي التجاي مسؤول الإدارة والمالية في مفوضية الثقافة والرياضة عن شكره للخبراء والمشاركين، وحث الاتحاد الوطني لسباق الهجن على العمل مع الشركاء المحليين والأجانب لتنظيم برامج توعوية مماثلة في المستقبل. في غضون ذلك، عقد الاتحاد الإريتري لسباقات الهجن اجتماعا في 8 سبتمبر لاستعراض الأعمال المنجزة في عام 2026 ومناقشة خطة العمل لعام 2027. عقدت في أفعبت والمناطق المحيطة بها

اجتماعات لتقييم مستوى تنفيذ خطة التنمية ومناقشة سبل تعزيز استمراريتها وتطويرها. ترأس الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة من الرابع إلى السادس من سبتمبر مدير مديرية أفعبتا السيد أحمد محمد نور رجب ومسؤول خدمات التعليم بالمديرية سيد موسى آدم، وتركزت المناقشات بصورة رئيسية على برامج الحفاظ على المياه والتربة وتوفير الكهرباء والخدمات الاجتماعية إلى جانب أوضاع الزراعة والموسم الزراعي. وفي سياق متصل أوضح منسق برنامج الزراعة المربحة المسقرة في المديرية وخبير تنمية المحاصيل السيد عبد الرحمن يعقوب أن تنفيذ البرنامج بدأ منذ عام 2024 بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والاستفادة من المساحات الزراعية الصغيرة من خلال أساليب زراعية مكثفة. وأشار إلى أن البرنامج حقق نتائج مشجعة منذ بدء تطبيقه، مؤكدا أهمية مواصلة العمل به والاستفادة من فوائده في زيادة الإنتاج وتحسين الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة. أعلن مشتل مي أتكومون في مديرية جندع جاهزيته لتوفير كميات كافية من الشتلات اللازمة لإنجاح برامج التشجير المقرر تنفيذها خلال العام الجاري. وأوضح ممثل هيئة الغابات والحياة البرية سيد أمان الكداني أن المشتل أعد عددا كافيا من الشتلات، مشيرا إلى أن وصول الشتلات إلى الحجم المناسب للزراعة يستغرق بحسب نوعها ما بين شهر وأربعة أشهر. وبيّن أن انخفاض مستوى المياه الجوفية خلال الفترة الأخيرة أدى إلى الحد من قدرة المشتل على إنتاج الشتلات، مؤكدا أن غالبية الشتلات التي يتم إعدادها هي من الأنواع المحلية مع طبيعة المنطقة. وأشار السيد كيداني إلى أن إنتاج هذه الشتلات يسهم بصورة كبيرة في استبدال أنواع الأشجار المهددة بالانقراض، موضحا أن الشتلات التي زرعت حتى الآن في المدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وعلى جوانب الطرق تنمو في حالة جيدة. من جانبه أكد مسؤول العمل في المشتل الشاب يوناس كرماي أهمية الدور الذي يطلع به المشتل في دعم أنشطة التشجير، داعيا المواطنين إلى الاهتمام بالشتلات التي يقومون بزراعتها ومتابعتها وتوفير الرعاية اللازمة لها لضمان نموها واستدامتها. شهدت مدرسة بيشا للمرحلتين المتوسطة والثانوية في مديرية بارونتو تكريم عدد من طلابها الذين أحرزوا نتائج متميزة في امتحان الشهادة الثانوية. وأقيمت مراسم التكريم في السادس من سبتمبر، حيث تم تكريم 11 طالبا ممن حصلوا على معدلات تتراوح بين 3.8 و3.4 بمنحهم أجهزة لوحية، فيما حصل 4 طلاب ممن أحرزوا المعدل الكامل على أجهزة حاسوب محمولة. وأوضح مدير المدرسة سيد لقس حدش أن هذه النتائج جاءت ثمرة لجهود الطلاب وتفانيهم إلى جانب جهود المعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أنه تم إعداد برامج إرشاد وتوجيه للطلاب لمساعدتهم على الاستعداد لمواصلة تعليمهم الجامعي وتعزيز عملية التعليم والتعلم. من جانبه أكد مدير مديرية بارونتو سيد أسف ألم بهتا أن المسيرة التعليمية تتطلب الصبر والمثابرة والتفاني، وحث الطلاب على الحفاظ على النتائج التي حققوها ومواصلة السعي للوصول إلى مستويات تعليمية أعلى. كما دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القشبركة سفير محمود علي جابرة والأستاذ ياسين محمد مسؤول فرع التعليم إلى أن تحزو المدارس الأخرى حزو مدرسة بيشا في تشجيع الطلاب المتفوقين وضمان استمرارية برامج التكريم والتحفيز. وأفادت سجلات مدرسة بيشا للمرحلتين المتوسطة والثانوية بأنها كرمت خلال الفترة من 2023 إلى 2026 ما مجموعه 176 طالبا تقديرا لتفوقهم الأكاديمي. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، كونوا معنا. على الصعيد العالمي، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية، وذلك بالتزامن مع استهدافه مواقع في الأردن. وحذر الحرس الثوري في بيان نقلته عنه وسائل إعلام إيرانية رسمية من أنه سيستهدف ناقلات النفط في الكويت والبحرين، مطالبا طواقمها بإخلائها فورا، ومؤكدا أن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية. وفي تطور آخر، أعلنت القوات الأردنية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداء صاروخي وشمل 20 صاروخا باليستيا أطلقت من الأراضي الإيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بالقرب من جزيرة خارك.
وأوضحت القيادة المركزية أن هذا الإجراء جاء بعد تعرض سفينة حربية أمريكية لإطلاق صواريخ

باليستية مرتين من قبل الحوثي الثوري خلال يومين، مشيرة إلى أن السفينة الأمريكية تمكنت من تفادي الهجمات ومواصلة دورياتها دون أن تصاب بأذى. توعدت وزارة الخارجية الروسية برد مناسب على قرار الميجر طرد 10 دبلوماسيين روس دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا سترد على طرد الميجر 10 دبلوماسيين روس بتدابير قاسية ومؤلمة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية. ولم تحدد زاخاروفا طبيعة التدابير التي تعتزم روسيا اتخاذها بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وأعلنت الحكومة المجرية أنها أمرت 10 أعضاء من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى بودابست بمغادرة البلاد بسبب قيامها بأنشطة اعتبرتها السلطات المجرية غير مقبولة بالنسبة للدبلوماسيين، فيما توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على قرار الطرد. ويأتي قرار الميجر في ظل حكومة رئيس الوزراء بيتر ماجيار الذي تولى منصبه في وقت سابق من العام الحالي. قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها، وبأن الدبلوماسيين المعنيين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. وأفاد المصدر المطلع بأن الممثلين البريطانيين المعنيين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل، وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله، يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إنه يتعين على بريطانيا إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية، ردا على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقررت كل من فرنسا وكندا إلى جانب بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات. في النبأ الأخير، استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في قصر الإليزيه. وقال الزعيم الكوري الجنوبي في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة في قصر الإليزيه بحسب وكالة يونهاب: ستواصل كوريا الجنوبية وفرنسا التعاون الوثيق لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بسرعة وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية. وخلال المحادثات اتفق الرئيس لي جاي ميونغ والرئيس ماكرون أيضا على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني وتنسيق الاستجابات للتطورات المتزايدة أو المتزايدة التعقيد في البيئة الدولية. اتفق الزعيمان أيضا على تعزيز التعاون العسكري، ومن المقرر إجراء مناورات بيجاسيس الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية وفرنسا وسيول الأسبوع المقبل، بينما من المقرر من إجراء زيارات بحرية مشتركة بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام. وذلك ما اتفق على تسريع المشاورات تمهيدا لتوقيع اتفاقية دعم لوجستي ثنائي، مما يسهل تنسيقا أكثر فعالية بين القوات المسلحة للبلدين. مشاهدينا الكرام، نذكركم بالعناوين قبل ختام النشرة. بنك إريتريا يصدر إخطارا قانونيا لتنظيم حيازة النقد بالنقفة. اتحاد سباقات الهجن ينظم ورشة عمل لرفع الوعي بشأن المنشطات الرياضية. اجتماعات في أفعى لتقييم خطة التنمية وتعزيز استمراريتها. إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن، والحرس الثوري يقصف الأردن. موسكو تتوعد بودابست بتدابير قاسية ومؤلمة. وإسرائيل تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: تمور خلاص مع السلامه دحين هنا
1: ميت السلام عليكم يا تبلي
0: اوكي خلاص المغرب نسلك وقلمت مثل ابوي نافع حجيك حكومة طبط لك الفقر يكوني اولا جلس لي
1: خلاص تمام
0: يلا هلا
2: اوه نجوع عسل يا اخي اخبارك
3: سلم معك
2: ها كم سكي
3: تمام كم سكي
4: قال لي خلاص بس دي بتحمق اول انسات بكسكي
5: طب دركات كنت تقبل لي
6: نيبال الدنيا عزاري

0: مساو فجر قيس منا بعد اجل طرف دي باب العمر لبلوت انا كبته
1: قيس انا الو هاجر
2: الو هي قدام سنيت ده باي اخبارك
3: نعم محفوظه بون ده ساكيت بيت ابوك نافع نتكريك جبنتو دي لما تكرسال ما يسني
4: سلام.

0: سميرة
1: سميرة
0: سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة
2: سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة
0: لا لا سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة سميرة
2: سميرة سميرة سميرة سميرة
0: سميرة سميرة سميرة أنا سلاد أبو قوري بين إلا أنا أبوه جمانته وأنا يكون أبوه هم الحريم الزاوي
2: لا لا لا
0: لا لا لا خلاص لا لا فدب يبقى فدب آه سميرة أي جيس لي سلام
2: أي واسك جيس لي
0: خلاص تمام دي بتصحون كويس ألا ما دي بقوله أنا على عبد النبض أحوق على ريكمت هذيك كم عمل بلعكو يحجز اللي تاتي تبلين
2: بي يوم لا توكل الدقنة بلنا ما تعملين
0: والله يوم وكل الدق قبلي وتهدى عفت قبلي يبقى العكه من قله احد كده بقى الراجل كيت مساء امير
2: فهمت
0: ايوه هل اسمعيني
2: ايوه
0: قبل يا سميره انا اقربك وانت تريمين يا هلو ذيك من ودنا نصبر تصبر اكيد ما صليش دي عليك الله
2: حوتنا تحيسني
0: يا سميره
2: انا منير
0: والله مره قافل دي كده
2: دحنا
0: عليك الله حسب دي بقى

0: كبقى أبوي نافع لا معلة دقمنا أبوكم جرحو كم زندا ولا أبرياء مايتان كم قابركم ولجو أسك سودان كم بقسكم باتحام عنا أزي بسوا قبي نساكم دي بقى قبي مساعدة فيكم مشاكل تمقلق با سفرلق با كله لساعدة فيكم ألو داقم وقلنا أبوي نافع
1: هما كيت هكا زبادا يروك تدبعوا علام عنا وحنا ولا سبل مثل هلمنا بدركم ما سلام ما الذي بار بدقا بتعلت اتمت انا تكبر ذا الدام امي وكل حج ركبنا حقوها قبرنهن والفاتحة ودينتن نبي الا ندد على تمر وبسكوت الا نسى نسيف قبلنا الذنب ومثل المساء للتنوعل قبل لها تمتوا على معنا وحر مدركم ما سنتوني تنبدك وتنقنز لا حدو السودان قرورة لقوله لتعدينا وعقوها الحمد لله رب العالمين حبل من سقادنا تكرت يا أبوك الله
0: كأبوي نافع قلسا لكم دي بع عائلتكم هوت لموتوا قدام لعددهم تأمورو بزحام عليهم حدام قلم الدلو
1: الله كلا عطور عدي كطايب وكقافلا من تمزمتهم رب لزمتهم تلق وسكاكين وإسات بدأ بديك ودوهم بدأ بديك لقبو عد عددو يملبو تنساهو حاهو عطالو عد حاضر تمسك بدامرتو عند دوام رب الأندد دوام

0: ምላላልፍ ገብታ ይቦክ ለምነዛበጣ ይፈረግና
1: አብያና ፈቅቦን ፋርሃት ለዳው ደውል
0: نبل حذر روال هو خلفاتا وشيكم رشيدا شيكم كاملين يا مولي الله وصالحين خلف الراشدين وكرم من صحابة رسول الله من ظلامة مصحي من حيث معدي من بحر الجزيرة أبوتك وهاجر لكيت نبون ستالب لكن هلو ينافع بيلا
1: أبوتك كامتك هاجر لكبون
0: حبريسا إلا تكلم أبوتك محمل لكي
1: سنة

0: اه
1: جيم اجو
2: واقي
1: كله تمام؟
2: اه دي اسولوها
0: محفوظة. كنت ميت اجو بس قاعدة تتكلس؟
3: لا لا ابي انا فقل عمتك هجر وابوتك مثلنا بهم قلستي الله كين بيلي
4: دحنا انا يسدت وعمتك كين قدم كله
2: سمعين انت ميت ما حصل
4: كل حصله ليليت نجات ده سمعتنا درار ابي يدينا وقل ابوها كمان سالته
2: تمام بلد حيسال نزات اسماء امره
4: اذا كان اللي قبيت افحت لك ابوها لكن امر ثبت لا يمكن لسالك دي بلبك قد بس لك
2: ما مشكله ما مشكله سالوا مد ابوها ان بل سمعتنا قبل
4: الا بس كان انا ما سمعتكم المسلم
2: لحن لحن مشكله تقربوا ابوها نو سال فاهم مصروت
4: تمام
2: وقاديمه برنامج دي بيها
4: كويس
2: انت شغلك بيتو اتراكبوا سالم وولدك لا باقي لي زمن
4: اللي بس لي حدق انت ولدك وانا فديتك
2: خلصنا
4: خلصنا كنا
2: سالم ذات الكيبوت ولا
4: سالم بيتنا في عنا ذات اللي هو جمال لسه جايس له حكم عطل لكن دغري بس تلموت
2: خارج كينون
4: خلاص كنا خلصنا
2: خلصنا
4: شوفها شوفها عمته
5: Gracias.

0: سالم كان عندنا فعلا هذا اللي كنت جبنات جلسته من ناحية كم طالع كين دقر جلسته لموت
1: بس تمام
2: خلصنا.

0: مرحبا.
1: أهلا
0: عمتي.
1: أهلا، تفضل بوكاستي. أخبارك فليغا؟ تمام. هاو فجرت نفسك هون ده؟
0: يوم ده حنتو فجرينا من سألتي؟
1: هي مسألي، كيف فجيسك؟
0: والله ده حنتو، سريفاي في قلامتك.
1: أوه سريفاي في حكم زكا؟ ده حملي كمالت دي بات مزل السنة يعني فورتا مزل قبل.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أذا نتيك شغلي إلا سالمي ما إلا نجات حتكات شغلي إلا كل قلوة ده بسريق ويدي بيلا وانتهت بس كنت تسدين إلا تقدر
0: عمتو مقات نجات حمد ترفت ميتو إذا حنو مني
1: يا ريت وترفت منترف وحي سعلا نجات حتكا كمالي قويكا إلنا إماتا دي بشهر سمان يماتا وتغيب وتحضر أزين وقساوة تمام
2: ميد فقر نجات رياضه انتين دي لبس كنقه بنتك نعمه
3: هلا نعمه يا سمان تبع حلب كوكي عدد اللي تتحلقي فجر ما انت تحلقي
2: يا سمان اعطت قليل وديك سمان سمان تبلل جيب قدام حمص ودي سمان اصل ثلاث باص حلانه ودي بسبع من مكفني حتى نقطه سمان بحلف كنا قليل يكون
3: خلاص انت الحمس هاي بتكلي فش شفتك بعدي
4: فقل يا اخي كم بتبيني تو
3: قلت لكم انها سمان ارواح هاي بتكلي فش يا حدا اللي قال انت عدم منو حفش سوا مدول بالنسابيت
2: ايوه ايوه
3: وعدومات مدول قنودي حتى عمل دي بيتنا قال عمل دي بيت عند ستير سالسه عمل دي بيت عند
4: نجو ميت بيتنا قرف الوديك يا
3: قراهو برا قلنا في قرطه قدره من قبل باتع ولا اي سراره تدي بكسب النفاقات
2: برو نجات حتى مسل حيسن غمان زاف قلنا
3: ولا عفش لنا يسوى ولا لك حدينا كله قلنا تبوت قلنا صعبين
2: خلاص يلا
4: يلا
2: نجيس بقى

0: وأنا كنا ننتنص قبل ندق يقدر وزي حال أوردي بحسبكم والحلين أنت بستوتو دي من القدر وإن شاء الله هني تأخذ لنا قبل سالم كل ما جاتو حاقد توددي بسالم
1: ها يوم معلش أخركم عنكم طب ولا بدي بلد الدنيا يا أخي كلهم أنا أقدر بس أفيت فاتح معلش يا معلش معلش يا زمر
2: يا أخي وديناك يا جمال يا أخي مع كل هذا كان أنت كان سمع لك
1: وحنا مش بتسبح لنا غير كان هذه ما أركت فرع عليه خلا هاي أنت شغل كاتب أتحاف أنا بتبدأ مش رفض معلش بيركم خلاص من اعتذار عبمها ما كل هذا أنت
3: معليش يا جماعة، أذا أبوي وقضوها سبتما ذهب فوق الأبلة كنت
1: لا لا سميرة، أنا نبرغ لكو دوريت قال لهم بضل سلام دوريت اللي هم سبتي
3: شخاب لعب
4: يهي مقابة انتي، ليش أطلنا نساك مننا نبرغ فيت قيسي
3: عليك الله رؤمنا، ليلة أمرت أكيد ديبي أبوي وقضوها وكم حلفات أمر مان
4: كم زي أمركم لك ليك، لكن قاسي كل لما تنسوا حق واحد قيسي
5: يا أخي سميرة حجي أنت حقوق يسكي قلاب لعنا يكوني أذا أنا عقسي كمان بتنا قيسي
1: سميرة قال انا برادي بطل حاطق الرجل كذي بلعك من قفي بالعمس انك انا راح عليك
3: خلاص
1: يا صيبه هو
3: لا لا ما
1: بيجي خلاص السلام عليكم سمينه لو وليتكم قابط اكل قدام دار حاليه ولا مسنك تطلع يا حزين
4: لا لا جمال حي لا دوا مره مهمته وحر هي انت اقلق تسد بزح وقت نسى وانت ما دي وقت كاين ما كان يصديك الناني
1: انتوا اللي هين حد ما سوزات من ودي تبدا كذا ما حدا قادر يكون الابرازات؟
2: بلا بلا بلا بلا
6: عمتو متى تاقي ليكي؟ انا مسنجات عقدك

0: سالم عقد حسدته ومستيرته امبلي انا اللي امر قلبوني حسبك انت هتوضى ابوها امبلي كم اللي احنا قلنا ساعدنا
1: عقد تعمته عقد حسد لابو ليك هوتو
0: سالم عقد حسدته ومستيرته حسبك امبلي احنا من بنا ساعدنا
1: لا لا لا لا الا كله رصيد قبل عمته انا مثل نجات عقد قليده
0: سالم مستيرته وحسدت بلك لك مقاكا مقاكا سالم ماي
1: كان عزمي بلك عمته قلت له وقت لك قلب لس دي بكي قدرني اصلا انا ذاته سفر امام معلكم اسق عند عقيس ليكم
0: سفركم هو ازي
1: ايوه قند عقيس ليكم حالي ما اطلع من السودان
0: خلاص احنا نور هناك
1: لا لي حزين عمته نول
0: نولنا مسك عقيس متقبل
1: دحن عمته نولي حزين بلك ليكم ادي قاعد قلبي سبي

0: يا جمال اللي هجيت بقول له الليكا فهمه الليكا من سمن ده انبتك عقد حسيت ان سرلت بالهلي ولا كان جات مثل ولد ابوها سالم عقد حسيت ان سرلت بالهلي انت بامان حاله انت ولا عدوها
1: انا حاله سبت قبل كنا بلاكم الليكم ميده اما ولا تش هواد جيست من قبل ميت من تبل وانتم كنا من تبلوني ميده تبلن ليك انا كم فكر سنه حسبك ولا
0: نجات ولا كان اقدر وقيس انت تبل انتم ميت قرب لسكم ليت ويدي بيه ليتن
1: كويس يا عم عبد ميت مسلك بحسبناها ورقتنا قد ودينا قبل من قبي حديت من قبي كبدعد على كيفه وحديت من قبي بلعج بط يا رب خارجت كيس قدر
0: يا جمال انت بقد بدل قد حسيت وما هياي تبل قبي بد قيس تفهمه كم شنقم الحريت بلوساني
1: مالي انا بدير خير انت حسبكو ازهيني انتم عيالكم قموا مسل على كيفكم يخسرن بكم من يتنقص عليكم وضحنكم وسلامتكم
0: هايديكم بس بعد حلو ده
1: ما ينفهم حنا قلنا زيكمكم سنو ودلينا نديكم ما خسرن من قبل انا منكم يتقربن ولدكم انا بعد لا مره لبيني لا مره لا بس

0: أبي عبدو، كيف حالكم؟
1: مرحبا سالم، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
1: إن شاء الله.
0: أسكن دعب قوس اللي كوكلا سلكم ما تقول.
1: مين تدعب؟
0: دحنتو حالي صديق من السودان ما أطلع. أبي أقول لك للسالم وعدك اللي قاعد نحبي لكم.
1: سنو ديك ولي سالم. حالك صديق قدرة من قبل مسألنا بقول لك أنا حنا.
0: خلاص إن شاء الله طوال. أزاي أقول لكم قلص المطق وقيس لكم.
1: نقول قلها بك.
0: لا نقول بي أنا أبي عبدو.
1: لا لازم تنسي. نقول تنسي وعفش ترفع لك.
0: خلاص مرحبا أبي عبدو، بارك الله فيك.

0: جميل.
1: مريم لا فوق الثلج بدي مو مدبر محين شرق عم كهرب الجار
0: يخبا ولف جرفت قابع الكتامري يخلبون ولفك هو كويتو حشيشته
2: زمتنا
3: دحنبل عبينا للزمت
4: اللي تأمينوني حسيته
1: قلنا قبل شغل نويلات كل اللي بكيت هيبون حسيته
2: الو
0: الو
2: الو انت

0: من انتم؟
1: علم انت من افر بيت؟
0: ابا انا تعلم من يبل؟
1: انا من مركز بوليس نتصل ديب كاليانا هذا ملا ديب قبائي بعربية ديب دوايا شعب فوت عالكا؟
0: ايوة ابي جمال بوليس تو
2: مين؟ كبطو
1: بقى بعلا عربية او وكيلة اندس اباتك دي مركز بوليس مسا
0: لما كنت انا من نحوها ناس انا ازاي دحان نوشا قد تسدي بكم تو ايهين مسلم ما تساكم
1: بعلا او وكيلة نحزل لنا
0: كلا سن مرحبا

0: እዚ ሃጅር መኪናት ገንዳ ኣለይቱ በላ ንዳኣና ፖሊስ ሓዝ ክሎ ንባላ
1: ያ ኸላ ሓሳብ ንምና ንምፃነ ጀማል ፖሊስ ንሓቀቢሎን ኩሉ ፈርታ ከምኒ
0: እንተ በዲር ፍርቱ ክቲ ሓሳብ ከምኡ ዶ ጃምዕ ተምር ሓሳብ ሓሳብ ብሎኒ ምድሮ ሓሳባትካ ጃምዕ ተምር ዋለይኩም ሰላም እኒ ምግል ሓጅ ማ
2: ሳልማይ ንዓወል ታብሉ ምስልና ስተ ብለጋ ሳሕማት ከፈተይካ
3: ላ ሽኩራ ሰላም ኣዘ ሰተይኩም ስለ በና ንቱም ስቶ ሰሚራ እንተሓደዶ ንምፅኢን ሓዘ
0: ጣምር ሓ ዘብና ኣለና ምርእስ ዘይብና ዘርስ እልጃና ወላ ኣሕትረመና ያላ ጀርማ ስለ ታምር
3: ያኸ ጀማል
4: لا دحنت ابوك يا بشركي اسك ندع بقوس اللي كوك وبوت قلس لك مطر
5: دحني انا قلنا ندع قيس لي مش ين لقصك كنك راسنا حساب المسله
4: لا دحني تشغلين حالي ما طلع من السودان اقول لك سلام مطر بوت
5: يا خرب لك بعد يبكى ادنقصكني
4: لا بشركي دنقتين
5: خلاص يلا صار حكات
4: لا دحن انا صراحه حزين تشغل كودي قيس
5: دحن باش نغيركم عندنا صراحه
4: كوك خلاص
2: وانا هيك انا انت نوصل لندق يقدر وزي حال اوردي بحسبك والحلين انت بستوتو دايما تقدر وان شاء الله هني تاخذ لنا قلب سالم كل ما جات حقد تودي بسالم
1: يا خديم موضع بوليس نقبع عليك الله تم نوصم لأمره ما زمت هاليتم نايبديرم تمامي أزم موضع بوليس نود عليك الله زم من نموت
0: أنا حد همت أنا

0: تقبليته؟
1: ايوه لسه راح تقبله. خلاص كويس قلت صبرك فيت.
2: ايوه يسلم.
1: سالم قندع قايس له وسميره هي قلت صارح قايس له.
2: الله ينعلهم زاد ومو دول مسرح حد يعرف فهم الامر. حياتهم حي صارح لهم. مين؟
3: انت سلازي
2: كبطته. يتفرق ليش عربه قد كبطته.
4: هلو
3: هلو
4: انت حواب على العربيه انت؟
3: ايوه قد تسلنا بالبدر كونازي. ايوه اللي تحوها مسيالة نقار كبه.
5: هلو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا عمنا.
4: انت بعلى العربية حوها انت؟
2: ايوه عمنا هذا هاجر ولا تعب البولة وانا جمال ودعبي
4: بقى بعلى العربية او وكيل انت سبعت كدي مركز بوليس مساء
2: بعلى دي بحرين نبر ووكيلته هنا هاجرته وهاجر هذا صوفرت اللي
4: مدول قلت مساته
2: خلاص عمنا هقصعت وصار مسلكم الليلة بعد ساعة ونص ما تأكم. مرحبا.

0: خلاص انت قيسي اقبلي حريك ما تيكو قل دولت كيت سن
1: لا لا دحن ستلا اتوبوس تبقس قد ابركات وحري تترسعن يوم عصر مدرسه كنا دباتو حرا امكو وحلكا كان بكب كان يترسو نازل فاضك عليك
0: ما بياسك يوم عصر لا تصنح كلام معنا دو ديكو قل اقبلك كيت
1: مشروح اوقات وحري تبدين اتصل دي بكوس قد ابركات
0: اتصالات وقلنا في شند بيلكو قل اتصل كيت وحري من كندر يمكو يكو مثل كيما كان ليكو يقدركون انت بس ما تكباتي تحمقن ديك وانا لالوه مع البلاد تسلت كي تسني
1: قيس برافاي انت ما منا جمالي تحيسني ما يحطو ساتسات انت ايكم لاقيا بروس كريت تكون تمسلا
0: لما يحطو لاتو بيني مساتي ليكو مني ولا على انت قراديع ليك مامي وحرر لأفوكي تنبهل ذاتو ريا انا نمبل تركم لبي
1: اوي انا اللي باليس كفوتو لا ديبا افوكات انهاك اللي باليس اللي دي مدرسة نفو على ديبو على الكامل جابي هذا المدرسة كان دعت ممكا ماستريت بعيزة تقلوها لك
0: نحن نحن بيبوس يتحمكيني ويتحيسيني ربي بس قبلها لما ينفح لينا ريكي قبل استينا وحر كل مسلق انك هارجوت وكما هو أبوك بيليا ريكي وبدهوك ريكوكي من سنات حريكوكي بدهوك ريكوكي من سنات حريكوكي نيلكو قلح ليكيت
1: انت يوم مقابل ليك كل اللي هاقا قيت منه بزحكا وحارة نعاح لأي دايما تغرب
0: اللي هاقي أماني كولمي وحارة انت نوز قبل بكي اللي هاقي اللي أفرحت كليت كل سنتنا حتي وقت رابع سنتنا حداي وقت سادس سنتنا هي أسول للالي أسول للالي نقيس ونتالي انت تبلي وحارة صنح عندي بيلكي يا أب صابرين أب صابرين نعند الولد حتى يدول تبطى مني عليك الله حتى دولت وقت وانا قلت وليد
1: عليك الله كجول لقدام لسه معك كامل لك يلا زي ربي البارك الله تبص تبقس يا ريت يلا قيسك
0: لا تبص بقست كل طعم هي انا قلت كرمتنا يا اخ خلاص تحت كما تيكو قلت سمعت تبدي

اسمعني الم تنح نتفاهم مو ذا مسلك سالوك من قبي عربيت انا نايه يكون الا جمال هبيني تقل سامنت ولا سمعكني

دلا عليكم سلام اتشت كبتو حيسام وحيسات مستقبل التلفزيون الاريتريا اقل اليوم سي سبتمبر سنة كل الف واسرة وسس دولي لحل اخبار كرقلكم ككم المود ارس اخبار بقلب در بنك اريتريا قوانين حركة عملات نقفالة كسس اعلان قانون الب متواصلة واربع فاصل كل الف واسرة وسس افقرات فدريشن بدر انصاف فهم مراقبة حيلة للهيبة أدوية ريادة قلع بي محبر قومات نظمة ديب أفعبة ودوارة قيمان برامج عمار انت قبقى التلالي وقلة كدلة أمام اجتماعات قبقى من أكبر خارج أمريكا وإيران لا ودياهم أتبادل زبط ليلي تمكم سلا تلالاه شرحا كولومبيا وأمريكا عبوت اقتصاد وأمن اتبتوا مجالات بزوح حبر إقلش كايالا لا تقدر اتفاقيات فرميام جرمان إقل يوكرين باتريوت لالتبه النظام حق ميسايلات كم سلت نده أتامرات من أرس أخبار دي بتفاصيله بنك إريتريا قوانين حركة عملات نقفالة كسس إعلان قانون علب مئتوا ثلاثة وأربع فاصل كل ألف أسرة وصفقرات اللي يوم 6 سبتمبر دي بجريدة أواجات إريتريا عند التابع على فقرة قانوناي إعلان أربع مادة لبدي بقبي حركة عملات نقفة بانكات و مؤسسات مالك التقبى سبت با إبا أفراد وسب مؤسسات بحتى إقل لا تحدد وقت إقل تصبت لا قدر قياس سلادي لو ودهتو إبا أساس اللي لقب نفر زيادة أسرة وخمس ألف نقفة دي بدرجة حا لا تترتب مؤسسة بحتى زيادة خمس ألف نقفة دي بدرجة لا تترتب مؤسسة بحتى مئة ألف نقفة ودي بدرجة ها لا تترتب مؤسسة بحتى هي زيادة مئة وخمس ألف نقفة سلادي من عصر خمس عام الول عل دي بديها قلت تاس نحكم سليل تسمح وجه اللام امبل سبب كبوت من اللي لا تشرحها سمح لحلاق يا سلادي من عصر خمس عام الول عل دي بديهو لا صنح نفر لقبا ومؤسسة

اقتصاد مصدر قانونيات كم سلطة ناسا اتو لقانوناي اقتصاد واضح. وطنية فدريشن بدران سيرتريا مثل مفوضية عادات وريادة ووطنية لجنة مراقبة حيلة للهيب أدوية تتعاونا ديب دافعوت مدرت لأدوية لركز محبر قومات ديب يوم 7 و8 سبتمبر ديب أسمرا ودا التوكل مسؤولين مفوضية عادات وريادة أنفار جهة تنفيذية ووطنية فدريشن بدر أنسا ريتريا تكم سلهما وكايل فدريشن بدر أنسا ديب مديريات لا حضر وطو محبر قومات مفوض مفوضية عادات وريادة سفير زمد تخلدي بلا اسمعي كلمة لمناسبة مجال ريادة بدر أنسا من متنفع منو لا تؤدوية ريادة بهلة دوبين حر ديب انتو للتطور بأردة تقل تتافح مهم ولا سدكم سلتو شرحام بعد مقدرة حيلة للهيب أدوية فارماسيست أسمرون براقي هي تاريخ حيلة للهيب أدوية ريادة مشاكل ديب ما تنفعتو تفاصيل أدوية منو اتكم سلهما أقبوي فحوص ودور ما تبادرت أتليتات لكسس محاضرات قدمام مشاركة دي بحبو رأي لا محبر قومات فهموم لا وقلو بكم سلطن دحبرو لتتنظم بدر أنسا من ما تنفع حيلة للهيب أدوية حر إقل تقبا وبقاعات لا تتبادر إنسا إقل تتعقب دوركم سلح اللي أقلو شرحو ات مفوضية عادات وريادة مسؤول إدارة ومالية ليتنا الكولونيل ساميل ساقاي سب مقدرة ومشاركة دحمدا وطنية فدريشن بدر أنسا دي بكارج مثل مواطنين وولاد كارج ناشكل سب شركتون دا تعاونا فهمام اقل عابو لا سد برامج اقل لتأتن كم سلطاتان بها اللي كنا دي بنتو فدريشن بدر أنسا ريتريا دي بسنة كلال فويسرا وسسلا سرقلا برامج شكلو اندك ايما دي بستات شكل سنة كلال فويسرا وسبا لا حد اجتماع دي بيوم 8 سبتمبر ودام دي بعف عبت ودوارا جيمان برامج عمار اند قبعة التلالاي وقل لتدمن لا حدف اجتماعات قبعة لب مدير لمديرة السيد أحمد محمد نور رجب ومسؤول خدمات تعليم السيد موسى آدم من يوم 4 سك يوم 6 سبتمبر لا تشرح لا تمرح اجتماعات اقد دي برامج حفظة ماي وتربة خدمات كهرباء خدمات اجتماعية وحالة كرم وحرس لا تنكب علام ومكرخاي برامج نقوش ومكسبة دار قادي بمديرية بعد مقدرة عمار بقل السيد عبد الرحمن يعقوب دي بلح بي شرح من سنة كلالف أسرة واربع فعالية نقوش ومكسبة دار قا من قرهت نقيش اتي بزوح قل تركب لأماما بسر حرسكم سلتو ولا تتنايت في قريت تتركب منكم سلليت ندحبرا ما تنفعتو لا كسس منفعتو لا كسس توضيح حبام ات مديرية قندع لا حل مركز شتيل ما اتكموم يوم عامة لا للشك برامج قمال قل تعوات لا اشتل كافي ادولو يكم سلح الله وكيل بعل سلطة عجي وحيوانات كدن السيدة مالي الكدانة حبران لا اشتل دي بتتحدد تتحزي درجة تقلب صح وروت كا كم سل جنسو من ورح سك اربع ورح كم سل نسئلو دي بشره حدان حان ارد لحل ماي دي با ادالاي لا اشتل اذا ودا كم سلح الله افهما لبز حملنا لتدالة اشتل مثل لباكات لا قيس ايش اي اسل كم سلتون ده حبرا اللي اقدا بقوت سري تتهنطو تلتل حليت ايش اي كم سل لتحفز لودا كم سلتو اسك الله دي بمدارس معابد مؤسسات حكومة وشوارع لا تشتل ايش اي دي بدرجة سنيت كم سل هلا ودحام ممكر حي شكل نايلا مركز شتيل شاب يوناس قرماي بجهتو دور نايلا مركز دي براتات قمال عبكم سلتون ده حبرا مواطنين لا لو شطلو اي متابعت ومرئي تقلي دو اقلو فانا دي مديرية بارنتو لهليت مدرسة مقبايت وكالة درجة بيشا دي بامتحان شهادة عصر كالاي فصل بحالة ماتريك لا تعوتو درسات نايتات دي بيوم 6 سبتمبر دي با قبت مناسبة من سلس اسك سلس نقطة سمان لامس او عصر اوروت درساي تابلت 4 نقطة تامة لامس او 4 درسة هي لابتوب تهيبو مدير لمدرسة ممهر لقسي حديش دي بحبو يشرح
ركبت لهليت عودة في قريت كادم وما تصبال دراسة مدرسين ووالدين كم سلطان دحبرة دراسة قل

እናደጣ አታማራት كحيسام وحيسات متقبلة تقل الله سعد دولي للأخبار التلاتة من وقت كيرو بركة مسلل التلالي برامجاتنا

0: على جماعة ما تيجي على كبو هو على دولة سيد يوم يديكو ها أيوة يا ري بس إلا سيد أنا زين تمشي قوم وأنا كان لازم الذي بيتهم لابون سنتلو بلم صابون بيم
1: أيوة
0: أنا سوري هذا يكون بيم أنا كيشوف
2: لا هبان أنت قبل هبان كيشوف روبا ملينا
0: عليكم
3: نسرين مرحبا عليكم والسلام
0: بشرات بشرات بشرات مصورات
3: بشرات كاتسني هاي ميت انا بشرات
0: سنين ليتا محمد وبامنا ابعلوا افان
3: ها
0: سته لو بكيتا نسريت وكديجا
3: ها
0: عندنا عندك كما كما ما تسعصو تمام
3: لا تو
0: سبق عندك كما كما ما يقرا دافنا
3: يا
0: ايوه اذا سمعيني كل حفر وما يقور اجل الدفن على لو ما كان طلول اجل ينشف من اللي وحد يتسامن حتى دول نقوت الحزه الا قبينا الاثنين
3: لا تا
0: ايوه
3: يا
0: استنى
3: ما شاء الله كفالك نسنحو يا عافه لا قدامنا اذا الشاف
0: سمعيني نسريت يوم انت ميت تاكانك يوم ندير ايكو اذا انا اقول لكم ايكم من اكانا كيو من ما تدري
3: يا
4: سعد سامعت قلكم لقد بيت حاسه تقنصني تهري انا اصلا هذي راح نعرف
0: قد حنتو لما نقبي إلا حنانيت حنكتو سميتا نكرت بقصو كبال لنا نسريت سمنا بارا من الكيت
3: انا راح راح نيس راح
0: بلقن
5: كل مساكب ساسوت بدفنات سقعنا أبدي

0: العدالة لنا
1: انت هيتجاور لهم
0: أو نتعارى ناي ما يقدر نلعب حمار لنا.
1: امس ناي مزناي عدي متصار له مالتي
0: لا لا نحن فاقرينا
1: فاقرو
0: انكر قال انكرالنا
1: انكر سو الله تصبو بعدا كم دي كيلومتر كاب عسب
0: و من لاقي شيء غير كان لاقي سبب تقند مسمار يكون هذا
1: بغند مسمار يكون انه بعدا
0: وي كان لاقي سيغا
1: لاقي سيان نيه ما انت تو
0: وني دي ما نعطو
1: راي
0: كان ما سبب ما نسيك
1: ما هم يالله صراحه
0: رام رامز قندان
1: بوري ماي تانكر تسوق لهم ماي كاتوي مالتي تصبق تغابي بزح ماي ناي ماي بروجكتات تتعيز له مالتي تصبق بل مس سبورت اساسرت حتى يا متي حت قال الله حجون كم ببلكا
0: سنة
1: بروفيشنال صوتا تنس بايتا كندي بدرجه جراند سلام زلكعو وددرات اب حد عامت يكايد ترى زي برهات الكا كم ببلكا كبرها الكا خالي
0: او عامس كندي زي كايد مالدي
1: نو نو تنس بايتا فتره دي قال له حكي كندي بدرجه جراند سلام جراند سلام دبه له عبيت وددرات الله جي او عامت كندي زي ام دكايد زي ام
0: لا صورت على الجرابنا كوسط رينا ندلنا
1: واك عندها سمي هاي تفلتن كان اوستراليان اوبن ويمبلدن ويمبلدن سمي هاي ثانيه اي ويمبلدن قالت صوتها سمي هاي تفلت
0: وما عندي قادو
1: كم عينت مالك كم يوم سيخ ندير انت وندرات
0: حاجة تقول لك برا لنا بيتر كورب
1: مرجع بكا
0: حاجة تقول لنا برا كورب تي
1: مرجع ما بكا
0: مرجع
1: هو
0: هو أربعة تجزيرة له
1: كان عمل سي جميت كاريا
0: هو جميتي
1: جميت أبا جميت كا أستراليا أوبن فرنش أوبن يو إس أوبن ويمبلدن هذا بحالي مالتي هاراي منا بمودات درجة نسكر نهو
0: نبيان نهو نسكر بس
1: كتر مرات
0: أربعة
1: أربعة هاراي هاراي كم ببالك تحت أرستنا إيتا أب تاريخ يوتيوب ببزح استرعيت فيديو تقاس
0: أمن تاي؟
1: أب يوتيوب
0: حبيبتي
1: تسا بزح سرعت او كساب حجز ببزح ترى يعد الله كساب عصرت شدشت بليون فيو سوي ترى يعد الله
0: فيلم دي حجزي ادر في تالي
1: اه
0: فيلم دي اولا ادر في قرى
1: كمزي حوسي در فيها كمزي مزمور عينت كمزي ناي قلع يا
0: ابناي هاقر ناري ولا بساي
1: نو انا ابناي عالم درجة
0: عالم درجة
1: اه
0: عالم درجة
1: أب كل تشان عصر شدشان اللي أتصعينا
0: كل تشان عصر شدشان
1: أتصعينات أب عصرت عامت عصرت شدشت بليون فيو صراحة يبقى الله مالتي
0: و عصر شدشت بليون فتاخو تعقون دوري ما ودي
1: دقاقي مالتي هذا سب دقاقي مو دقاقي ميزري يا مالتي بوزا سب دنا دقاقي من دقاقي ميزري تبيه بوخا ميزري
0: دقاقي مبلاكي بمالو
1: تبغتي يا مالتي تفتي سلازي تغير على جزي خا نهم
0: و برتي عنا شوية خبيتنا قال حاجة استرغبنا إلنا لنا
1: نوا
0: لا فاز مرة لا بيتر حاجة زي لا أنا
1: ولا عندي ولا أنا حاجة زي أسأل سيد رجع
0: واو ولا عندي
1: واو
0: إيش تيم برا فاز قال قارن فاز قال
1: ولا عندي ولا عندي
0: ولا عندي
1: أي ما مرتاح بك مرتاح بك أنا مودة تابل سمعني
0: مرتاح
1: واو سالست مرتاح بك يا مرز هاي
0: هاي

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير حيكم. وفي ميادين نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية المسهل بأبرز العناوين. بنك إريتريا يصدر إشعارا قانونيا بتنظيم حيازة النقد بالنقفة. إحياء الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح في بلدان مختلفة. اتحاد الشباب بالإقليم الجنوبي يمنح جائزة دندن للطلاب المتفوقين. إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن والحارس الثوري يقصف الأردن. موسكو تتوعد بودابست بتدابير قاسية ومؤلمة. إسرائيل تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله. أصدر بنك إريتريا إشعارا قانونيا رقم 134 لعام 2026 بشأن تنظيم حركة وحيازة العملة الوطنية النقفة. ونشر الإشعار الذي يتضمن 4 بنود اليوم 9 سبتمبر 2026 في الجريدة الرسمية الإريترية، وحدد السقوف المسموح للأفراد والمؤسسات الخاصة بحيازتها من النقد لفترة تتجاوز 15 يوما. وبموجب الإشعار يحظر على الفرد الاحتفاظ بأكثر من 25 ألف نقفة نقدا، بينما حددت السقوف للمؤسسات الخاصة وفق تصنيفها، بحيث تبلغ 50 ألف نقفة للمؤسسات المصنفة في الفئة جيم، و 100 ألف نقفة للفئة باء، و 150 ألف نقفة للفئة ألف. وأكد الإشعار أن أي فرد أو مؤسسة خاصة تحتفظ دون مبرر مقبول بمبلغ يتجاوز السقف المحدد لأكثر من 15 يوما ستتخذ بحقها الإجراءات القانونية المقررة. جرت الاحتفالات بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح في كل من المملكة المتحدة والسويد وفرنسا والنمسا. ففي احتفال الإريتريين في لندن ومانشستر في 6 سبتمبر، قال السيد حدقو عقبال الدات مسؤول الجبهة الشعبية في لندن والمناطق المحيطة بها بعد تقديم عرض حول الخلفية التاريخية للفاتح من سبتمبر، إن الحفاظ على الحرية والسيادة التي تحققت بتضحيات جسيمة في ظل الوئام والوحدة هي مسؤولية الأجيال. وصرح السيد صالح عبد الله مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية لدى المملكة المتحدة وأيرلندا بأن الشارة التي انطلقت في الفاتح من سبتمبر حملت أخبارا سارة للشعب الإريتري الذي كان يناضل من أجل حقوقه وحريته عبر الكفاح السياسي السلمي. وبناء على ذلك انخرط الشباب في الثورة وخاضوا كفاحا مسلحا مريرا وقويا لانتزاع الاستقلال، واصفا الفاتح من سبتمبر بأنه يوم مشرق في تاريخ إريتريا. وقال السيد سليمان حسن مسؤول الشؤون القنصلية: وحدتنا هي سر نجاحنا، مضيفا إنها مسؤولية تحملنا إياها المرحلة أن نتحد كمواطنين تحت راية واحدة، وأن نتصدى بوعي لجميع التحديات التي تواجهنا. وبالمثل وفي حفل أقيم في ستوكهولم يوم 5 سبتمبر، أكد السيد زرؤم كيداني مسؤول الجبهة الشعبية في المدينة أن الفاتح من سبتمبر يمثل يوما حمل بشرى الخيار التاريخي والتحول نحو الكفاح المسلح من ناحية، ومن ناحية أخرى يوما عظيما أثبت أن حق الشعب الإريتري في تقرير المصير لا يمكن أن يسحق تحت وطأة القمع. وصرح مسؤول الشؤون القنصلية سيد يماني قبركيدان بأنه من الضروري التصرف بمسؤولية في إعداد جيل يتقبل الإرث ويصنع التاريخ، وذلك من خلال توظيف كامل إمكاناتنا في تنمية البلاد وبناها. وأقام الإريتريون في

Gothenburg og Uppsala og Javlin og Fastiras og Borlang og Östersund og Örebro وغيرها احتفالات مماثلة. في غضون ذلك نظم الإريتريون في باريس وضواحيها احتفالا مزدوجا بمناسبة الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح الثوري والذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة، حيث ألقى السيد برخات باولوس مسؤول الشؤون التنفيذية في السفارة الإريترية في باريس كلمة أكد فيها بأن الشعب الإريتري أطلق الكفاح المسلح من أجل استقلاله وكرامته في الأول من سبتمبر. وبعد رحلة شاقة ومريرة استمرت 30 عاما هزم الأنظمة الإثيوبية وعوانها وانتزع استقلاله. وبهذه المناسبة قدم شاب درس في مدرسة الثورة عرضا توضيحيا مصحوبا بالصور. بالإضافة إلى ذلك وفي احتفال نظمه الإريتريون المقيمون في النمسا، أكد رئيس الجالية الإريترية سيد عقباي أبادي إن هذا الاحتفال يمثل مناسبة لتعزيز وحدتنا وتضامننا وتجديد التزامنا بالعمل من أجل مزيد من النمو والازدهار لبلدنا. منح اتحاد الشباب والطلاب فرع الإقليم الجنوبي في 8 سبتمبر جوائز دندن للطلاب الذين حصلوا على 3 درجات أو أكثر في الامتحانات الوطنية للصف 12 للعام الدراسي 2025-2026. تم تكريم 77 طالبا وطالبة من بينهم 34 من الإناث في حفل توزيع الجوائز الذي ينظم للمرة 5. على مستوى الإقليم تصدرت مدرسة دبارو الثانوية القائمة بنجاح 45 طالبا، تلتها مدرسة بان حرنت الثانوية ب 44 طالبا، ثم مدرسة دكم حرث الثانوية ب 33 طالبا حسب ما ورد في تقرير فرع التعليم. وعلى مستوى المديريات منحت مديرية دكم حري شهادة تقدير لحلولها في المرتبة الأولى. وأوضح السيد فيلمون مسفن مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في مديرية دكم حري أن حوالي 84% من الطلاب الذين حصلوا على أكثر من 3 نقاط هذا العام كانوا من الفائزين بجائزة أندماسو المخصصة للمتفوقين في الصف 8. من جانبه حث السيد يماني أبرا مدير مديرية دكم حري الطلاب على مضاعفة جهودهم في دراستهم الجامعية. يذكر بأن 154 من طلاب مديرية دكم حري أعضاء الدفعة 38 من الخدمة الوطنية حصلوا على نقاط أهلتهم للدراسة بدرجة البكالوريوس و94 بالدبلوم. عقدت في أفعبت والمناطق المحيطة بها اجتماعات لتقييم مستوى تنفيذ خطط التنمية ومناقشة سبل تعزيز استمراريتها وتطويرها. وترأس الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب ومسؤول خدمات التعليم بالمديرية سيد موسى آدم. وتركزت المناقشات بصورة رئيسية على برامج الحفاظ على المياه والتربة وتوفير الكهرباء والخدمات الاجتماعية إلى جانب أوضاع الزراعة والموسم الزراعي. وفي سياق متصل أوضح منسق برنامج الزراعة المربحة المصغرة في المديرية وخبير تنمية المحاصيل سيد عبد الرحمن يعقوب إن تنفيذ البرنامج بدأ منذ عام 2024 بهدف تعزيز الإنتاج الزراعي والاستفادة من المساحات الزراعية الصغيرة من خلال أساليب زراعية مكثفة. وأشار إلى أن البرنامج حقق نتائج مشجعة منذ بدء تطبيقه مؤكدا أهمية مواصلة العمل به والاستفادة من فوائده في زيادة الإنتاج وتحسين الاستفادة من الموارد الزراعية المتاحة. أعلن مشتل مايات كومون في مديرية جندا جاهزيته لتوفير كميات كافية من الشتلات اللازمة لإنجاح برامج التشجير المقرر تنفيذها خلال العام الجاري. وأوضح ممثل هيئة الغابات والحياة البرية سيد أماني الكداني إن المشتل أعد عددا كافيا من الشتلات، مشيرا إلى أن وصول الشتلات إلى الحجم المناسب للزراعة يستغرق بحسب نوعها ما بين 1 و4 أشهر. وبيّن أن انخفاض مستوى المياه الجوفية خلال الفترة الأخيرة أدى إلى الحد من قدرة المشتل على إنتاج الشتلات، مؤكدا أن غالبية الشتلات التي يتم إعدادها هي من الأنواع المحلية المتكيفة مع طبيعة المنطقة. وأشار كداني إلى أن إنتاج هذه الشتلات يسهم بصورة كبيرة في استبدال أنواع الأشجار المهددة بالانقراض، موضحا أن الشتلات التي زرعت حتى الآن في المدارس ودور العبادة والمؤسسات الحكومية وعلى جوانب الطرق تنمو في حالة جيدة. من جانبها أكد مسؤول العمل في المشتل الشاب يوناس قرماي أهمية الدور الذي يطلع

به المشتل في دعم أنشطة التشجير، داعيًا المواطنين إلى الاهتمام بالشتلات التي يقومون بزراعتها ومتابعتها وتوفير الرعاية اللازمة لها لضمان نموها واستدامتها. بعد الفاصل سادتي يعود بلا الأخبار الخارجية. أعلن الحرس الثوري الإيراني

البحرين مطالبا طواقمها بإخلائها فورا، ومؤكدا أن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت ناقلات نفط إيرانية. وفي تطور آخر، أعلنت القوات الأردنية أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع اعتداء صاروخي وشمل 20 صاروخا باليستيا أطلقت من الأراضي الإيرانية. وكانت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية بالقرب من جزيرة خارك. وأوضحت القيادة المركزية أن هذا الإجراء جاء بعد تعرض سفينة حربية أمريكية لإطلاق صواريخ باليستية مرتين من قبل الحرس الثوري خلال يومين، مشيرة إلى أن السفينة الأمريكية تمكنت من تفادي الهجمات ومواصلة دورياتها دون أن تصاب بأذى. توعدت وزارة الخارجية الروسية برد مناسب على قرار المجر طرد 10 دبلوماسيين روس دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا سترد على طرد المجر 10 دبلوماسيين روس بتدابير قاسية ومؤلمة، وذلك وفقا لما نقلته وكالة إنترفاكس الروسية. ولم تحدد زاخاروفا طبيعة التدابير التي تعتزم روسيا اتخاذها بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وأعلنت الحكومة المجرية إنها أمرت 10 أعضاء من البعثة الدبلوماسية الروسية لدى بودابست بمغادرة البلاد بسبب قيامهم بأنشطة اعتبرتها السلطات المجرية غير مقبولة بالنسبة للدبلوماسيين، فيما توعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على قرار الطرد. ويأتي قرار المجر في ظل حكومة رئيس الوزراء بيتر ماجيار الذي تولى منصبه في وقت سابق من العام الحالي. قال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل أبلغت القنصلية البريطانية في القدس الشرقية بوجوب إغلاقها وبأن الدبلوماسيين المعينين فيها سيفقدون اعتمادهم خلال 30 يوما. وأفاد المصدر المطلع بأن الممثلين البريطانيين المعينين في بعثة تنسيق بشأن غزة تقودها الولايات المتحدة في إسرائيل وكذلك الدبلوماسيين البريطانيين المقيمين في رام الله يتعين عليهم المغادرة خلال 7 أيام. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال إنه يتعين على بريطانيا إغلاق قنصليتها في القدس الشرقية المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية ردا على فرض بريطانيا عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقررت كل من فرنسا وكندا إلى جانب بريطانيا حظر استيراد السلع من المستوطنات. استقبل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في قصر الإليزيه. وقال الزعيم الكوري الجنوبي في مؤتمر صحفي مشترك عقب القمة في قصر الإليزيه بحسب وكالة يونهاب ستواصل كوريا الجنوبية وفرنسا التعاون الوثيق لاستعادة حرية الملاحة في المضيق بسرعة وتحقيق استقرار سلاسل التوريد العالمية. وخلال المحادثات اتفق الرئيس لي جاي ميونغ والرئيس ماكرون أيضا على تعزيز التعاون الدفاعي والأمني وتنسيق الاستجابات للتطورات المتزايدة التعقيد في البيئة الدولية. واتفق الزعيمان أيضا على تعزيز التعاون العسكري. ومن المقرر إجراء مناورات بيغاسيس الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية وفرنسا في سيول الأسبوع المقبل، بينما من المقرر إجراء زيارات بحرية مشتركة بين البلدين في وقت لاحق من هذا العام. كما اتفقا على تسريع المشاورات تمهيدا لتوقيع اتفاقية دعم لوجستي ثنائية مما يسهل تنسيقا أكثر فاعلية بين القوات المسلحة للبلدين. ختاما سادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. بنك إريتريا يصدر إشعارا قانونيا لتنظيم حيازة النقد بالنقفة. إحياء الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح في بلدان مختلفة. اتحاد الشباب والطلاب الإقليم الجنوبي يمنح جائزة دندن للطلاب المتفوقين. إيران وأمريكا تتبادلان استهداف السفن والحرس الثوري يقصف الأردن. موسكو تتوعد بودابست بتدابير قاسية ومؤلمة. إسرائيل

تقرر إغلاق قنصلية بريطانيا بالقدس الشرقية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ما سامع. اليوم النفير ضد الباعود. الصحة تدوم. الباعود لا بينقل المرض ولا يحمينا النوم. هاي هاي هاي. يلا صلحونا هاي.
1: أبو فاطنة؟ ما شاور شنو؟ أبو فاطنة؟ صباح الخير.
2: أهلا صباح النور مامنا.
1: ها؟
2: كيف أصبحتي؟
1: الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: أدروش ده اللي قاعد يتكلم كلام نصيح.
2: أها، ده ما عنده معلومة بالنفير. الليلة النفير الجماعي. لا ذكار لا إناث، لا كبير لا صغير. حس ذاته الوقت تم. دقيقة كده نبدأ لنا بالبيت.
1: غايته الناس دي كلها ماسكة أدواتها. ها؟ الليلة حنعمل عمل كتير. أنا ذاته حمشي أجيب أدواتي حسي.
2: خلاص بحسي لك يلا.
1: يلا أرحكه.
3: يا جماعة يا جماعة، في جماعة شغالة لازم نمشي ندفن الحفر للغداء على الباعود.
1: ما هنديل الجماعة هنديل الجماعة ديل بعدين هنديل.
2: يا جماعة، بالنظافة العامة ودفن المستنقعات وأماكن تراكم المياه ندمن ساحة البيئة.
1: نقضي على الملاريا بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.
2: نقضي على الملاريا
1: بالغداء على أماكن تكاثر البعوض.
4: تعذب.
5: أدي أبي جيشكي أب كبير حساب كوي كسانيغ
6: صبق الله حسن ودي أب كنميك أجز بلنزان تالمو بسي غرأين تانيحو هيا قدع نبرخت حوغة تدهيز ودي
5: أدي بركة مسئلنا له انت يا غدلي كنا
6: انت يا دلي خنا هادو بالكاز ودي زمدك أي زبك أنمينا زولو عبي تخرانات بيعت أمت بوتاتكم استهانت أيو كم أون زبك أنمينا زولو بعد تنت إركانن أنتر فوقي حين أتمانن كالو كوتاي سفرون نير زمدك أي زمدك أي نزار وان مريتن دليوم كاب قودو وان سقر معدوم كندي زيت أموتو زانتا زود دا أيكونن كاب أنت تكمت جغنت ورشاي مو
7: أدي غطري نسمعك لنا
6: زمدك أي إذا روبا عباي فلقة بدما بوتاتكم مايزاريا زينة صف روبا تباهيلا روبا فلاي زبسون وانتواهي بوايزم دكي
7: أدا حريم كريغي إذا موصنا اللمعاتن قوباتاتن أغراناتن سي يعصن تدم ولدنا يتناديغن فلفلن مالدي
6: مندق بمندق أخا أمنا عرم بر ماي بما يخأ حقيق زارا زم دكي
5: أدا بعلا بوي أبي ديوم نيرم
6: أبزان نبراز لنا مريت أبزان ستيلا زلنا علاز ودي
7: أدى زانتا غبرتي أنا أنت يا خجنت بالزلغي
6: زمدك أي زانتا يكون برتعكم زانتا ولدكم جغننا تابوتاتكم يبرتعيو هيا قدع نعني حجنا بصراحنا زمدك أي
7: رأينا غيد

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها بنك إريتريا يصدر أخطارا قانونيا لتنظيم حيازة النقد بالنوفا. اتحاد صباغات الهجين ينظم ورشة عمل لرفع الوعي بشأن المنشطات. محاضرة حول قانون العمل في عد قيح. روسيا تنتقد إرسال أمريكا نظاما صاروخيا للنرويج. وزير خارجية كوبا ينفي وجود مفاوضات مع واشنطن رغم الحصار الخانق. وغرينلاند والاتحاد الأوروبي يوقعان إعلانا مشتركا جديدا. أهلا بكم مشاهدينا. أصدر بنك إريتريا الأخطار القانوني رقم 134 لعام 2026 بشأن تنظيم حركة حيازة العملة الوطنية النغفة، ونشر الإعلان الذي يتضمن أربعة بنود اليوم 9 سبتمبر 2026 في الجريدة الرسمية، وحدد السقوف المسموح للأفراد والمؤسسات الخاصة بحيازتها من النقد لفترة تتجاوز 15 يوما. وبموجب الإخطار يحظر على الفرد الاحتفاظ بأكثر من 25 ألف نقفة نقدا، بينما حددت السقوف للمؤسسات الخاصة وفق تصنيفها، بحيث تبلغ 50 ألف نقفة للمؤسسات المصنفة في الفئة جيم، و100 ألف نقفة للفئة باء، و150 ألف نقفة للفئة ألف. وأكد الأخطار أن أي فرد أو مؤسسة خاصة تحتفظ دون مبرر مقبول بمبلغ يتجاوز السقف المحدد لأكثر من 15 يوما ستتخذ بحقها الإجراءات القانونية المقررة. نظم الاتحاد العام لسباقات الهجن بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة واللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات ورشة عمل حول الوقاية من الآثار الضارة للمنشطات، وذلك يومي 7 و8 سبتمبر الجاري في أسمرة. وحضر ورشة العمل المسؤولين في مفوضية الثقافة والرياضة وأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني الإريتري لسباق الهجن وممثلو اتحاد سباق الهجن في الأقاليم. وصرح مفوض الثقافة والرياضة السفير زمد التخلي بأن هذا الحدث مهم ومفيد في إيجاد منصة تتيح لقطاع سباقات الهجن التطور بعيدا عن استخدام العقاقير الرياضية المحظورة أي المنشطات. وقدم الصيدلي أسمر براخي المتخصص في مجال العقاقير المنشطة محاضرة علمية تناولت الخلفية التاريخية للمنشطات الرياضية وتأثيراتها على المستخدمين والتصنيف التفصيلي للعقاقير المحظورة، بالإضافة إلى طرق الفحص ودور الرياضيين المنافسين. وذكر المشاركون أن ورشة العمل ساعدتهم على اكتساب معرفة متعمقة، وأنها ستسهم في ضمان خلو سباقات الهجن المنظمة من استخدام العقاقير المنشطة والحفاظ على لياقة الهجن المشاركة في السباقات. وعرب المقدم سامي التقاي مسؤول الإدارة والمالية في مفوضية الثقافة والرياضة عن شكره للخبراء والمشاركين، وحث الاتحاد الوطني لسباقات الهجن على العمل مع الشركاء المحليين والأجانب لتنظيم برامج توعية مماثلة في المستقبل. في غضون ذلك، عقد الاتحاد الوطني لسباقات الهجن اجتماعا في 8 سبتمبر الجاري لاستعراض الأعمال المنجزة في عام 2026 ومناقشة خطة العمل لعام 2027. عقدت في 7 من سبتمبر الجاري جلسة عمل في مديرية عد قيح حول الاستعدادات التي تتعين على المدارس بشكل عام والمعلمين والطلاب على وجه الخصوص القيام بها لبدء العام الدراسي 2026-2027. وحضر ورشة العمل مشرفون ومسؤولون تربويون، بالإضافة إلى مديري المدارس ومسؤولي الإدارة المدرسية، حيث حث الأستاذ بيان تسفاي مسؤول قطاع التعليم في المديرية على البناء على نقاط القوة التي ميزت العام الماضي ومعالجة نقاط الضعف.

ما حث على ترسيخ ثقافة القراءة لضمان الاستفادة المثلى للطلاب من المكتبات القائمة والعمل معا على تعزيز الأنشطة الرياضية والثقافية وتوسيع وتطوير خدمات التعليم التمهيدي وتشجيع رياض الأطفال التي تم استحداثها في عدد قليل من المدارس. وحث مسؤول القسم التربوي الأستاذ مبرهتو تسفوم على التركيز على تعزيز الإدارة المدرسية وتخطيط ومتابعة برامج العمل والحد من هدر الوقت وضمان الشفافية في الأداء الوظيفي وتعزيز برامج تدريب المعلمين. كما حث المشاركون من جانبهم الجهات المعنية على إيلاء الاهتمام للمستلزمات التعليمية التي توفرها الحكومة وتوزيعها في الوقت المحدد نظرا لما لها من دور في بدء تقديم الخدمات التعليمية. وتوجد في مديرية عبد القيح 52 مؤسسة تعليمية بدءا من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. صرح متخصصون في مجال الصحة بأن تدابير الوقاية والعلاج التي اتخذت بالتنسيق مع المجتمع للسيطرة على مرض الملاريا في مديرية ملقي قد حققت نتائج إيجابية. وصرح الممرض مبرهتو يماني مسؤول الخدمات الصحية بأن عدد الحالات المؤكدة في النصف الأول من عام 2026 انخفض بنسبة 56% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا بأن هذا هو نتيجة المبادرات المتضافرة التي ركزت على الوقاية. وقال الممرض روبيل برهاني مسؤول الصحة العامة أنه يجري رش المبيدات الحشرية بانتظام بعد تحديد

0: من قبلك داوي جنريتو بعد ما زال كيلو ما أسباب له قل اللي ركس أنياب الأساس ركس لا سرعة قدرتنا ما دافعت لا دام زي كل حتى يكون عبه الله أمراضنا دايم لو بدي ونفر هلا صروا ما دام طبيعي أو فهولي لأن الدفع الله واندشف قام هي عيادة حكمنا اللي قيس قدام هلا اللي تات إذا قل لا مرض سنو أمان كم لأكي ولا من فرع جيت كم إلى الداوية وديه زال أشايرنا يوم هي هلا لحمام متأكم قفوت تمر إذا كمالو قلهم بلسان حنا حبتنا عسار هلا من قبي أو ما قل من نقرضنا نيبت من نقرض أبو شو ما قل فقر قام من قبي الحين أنا عسار أو ملتعزن تمن دبيلات طلع بدرجتي بات حني نيشة تتدوى حلا نيبت لحبة حرملة لوجهك أو يكون فركة الحبة وبند بيلات دي بعد قيس اللي شيرنا يوتو قدت كحبة بعد ما ينتاي أسك أسك عن تاتك أسك عن الكش وقد تحت ما ينتاي سك جهت سقادك اللي كرل أنا بد دول هي يمكن لما قل في أفن دوادا بق أربت برا ما قل بقنو بتنان دوادا برا قلت كعو برا قلت فقر قدر أيوة حاز قلودا قدر المهمة لكن دي بأفسد بدقال أساسه قلت وحد دولت وحد لأبا قلك لو حد لأبا التنفسات لأبا جباب هلا يباستنا يسقاد لسقاد كا كما مراتك قلت حركو إيك أدير ونسال ما هي متحط حبت أمن قبك العل عرق كمراتك قلت بلا يتقدرني وملع الكل أفكا قلت كفت إيك أدير واتعينا نأف هلا من قبي اللي أشير ناي أنياب لأساسه مجل أو حبت ناي اللي قلهم باللسان حناتك دي بالله ما تيانا من جيك سوسان قلت بلعي قدر كم جيك تستدو لي قدر أفوكا كفيد دور لأبا قل كا أفوكا تينا هلا من قبي سقات كا كم مرات كا قل تجوي قدر كم من قبي كم اللي قل لك بقى كم قدر قل أنت بقول بنا
1: أزال يمكن لو قلت لنا سمن أنا ما يجيوت وده ولا كنفر وده قلت ما يجيوت اللي تات يمكن نقول ديبا داوي قل أكرك أدر دعنا ليكو تبلا ليكا ولا تلا شاير أمورتو كنا تبلا تان حكا لكل حق ولا تصابات قبا حكيم قد يقيس بكا
0: أي وصروا مالا داما زي مسلون نيبات يتمسلوني لوستو نوسو ما تساقل حدا قكاتو ويكن نين ما دام صروا قل تصابات قب دي بيت نوسكات نسي وملع الكل لكن لنيبات كمتا الأساس إي آمروت وبعد ما محل لا قدام زي حبطت من قبني بتكا يتتندى للبل فكرها لتا بقلها لتا بتكبت مجتمع اني بتحبطت من قيسك سك الحبات دحن قبيسك لما قلت دحن قبي دي بيت كاس انا للبل هلا زي اسك لما قل الحياه دي بلبلو لتصبروا وتلعب الدرجه بتحزه الاساس لكن لما بقسيت على اللي بتثبت قت تاي قيست من قبي لما قل إيه الحياه دي بلا بس قدام دحنته دي بحودهم لكن اسك موت لعبت صح ودي بناي وتعالى كر جنسنا حمام تزل ما تأكر مهمته أي وقت
1: ما قلت حياة وقلت حياة
0: أيوة لو وقت مرة ثلاث درجات بزل نفر أجي ولا دحن ده ترى ده لني بات نقلة دواء من قبل مشكلة لوني لكن دي بقول الحبات اللي قلهم بل اللي أنا سك عن تاد قلت على الجيسة من قبل أسك سجاد قل الكرام بات من قبل كل نفر أجيد توقت ما تأمن قبل يقول الدواء قدر يتأكرم من قبل لكن مشاكل كبد أفوه ما يكفت قام من قبل زبا أول قام من قبل إذا أفوه أنت كفت قال إني بدك تند على الحاجة قلت تند تقدر وقت ناس من قبل لكن لا أفسد بتي اللي تكفت قلك لأني بات ما قلت تند يتقدرني ك ديب ديب ديب ديب كبوت شغل لا تو قل دي ما قدام ما هي درر لا ما تسي

0: قبل ما
1: ما
0: هي
1: لحقوا ما دي بنت
0: ايوه تدو الله حبوت ما دي بنتو كبوت در كدر در اللي تمتسقت من جيجل اللي اقدر انا دائما من قبه نتاي انا جيست من قبه دوات نسي ومعلكة عند التابع أزال ما بتحل مشكلات لا تمثل قدام لدوان ده نساء كبده 7 يوم متعب لين 10 يوم متعب لين حكيم يلا بل 10 يوم سكة دواء كلس يمثل قدام أزي يمكن لدواء سرق ليش كي يقدرني أو ما هي لركس مدود تصنح رأس قدم دي بكل نفس كبا كنين لبقفلة نساء يمكن أقل الدواء يقدرنك أزال مهمت لا معلكة تابعوت ويشبه كم من قبل ما هي نتاي أجيد الشبه كان دبيل كادي بحكيم كأقبلات مهمته
1: أقل نداويون قدرت بلا ليك زياد ما تدقاق لا تحازيم هي
0: أمفار هلو أزي قدمي هو أزي مهلا أقبوين عمادات هلا أزي الأدام من نيبت كفو من أفكو فو ديب لبت صح من لب من أفكو ديب شمبت بات صح للي بالفكرة هلا إذا قلنا
1: أنا دواحي هنا أفكان ده حلفة دي بعد كفا في القرآن
0: جيس إذا لا مهمة ما لدر إلا لما تسمى بزحوقات اللي ركس اللي دي بلب ودي بشنبات ودي با ودي براس ولا دول جيس لا لدر إلا ما تسمى زي لا بقى بتصل عند ودا قل لي جيس كدر بجبينا ليم فين ودا قل لي جيس كدر بجمينا يدا من دوا دا جيس إذا خصوصا قرر جهت حلقمنا بن دوا دا جهت حلقمتك عند بيلا دي ب دي أبوي هلا أبو دي ب دي ب دي بلق لك كرك أدر وش أنا بمهني تاي أبو لك كرك لا أبوي نايا أما ددوت اللي تو إذا لا بس وقت لو كوي درا لا لما تو اللي لا لا الحيل أنا هنا هلا بقرة الحيل عبا لنا يا عقل هلا وقدم يأكل أوت الله إذا توم لك الأوت توم الأول أي ولا قال أي الحيل بلوم لعبي لا بس وقتها توم توم قلمي لسرنا يوم متحتى ناي عايم سبت قا توم أجيد قل الأمادد وخصوصا جهت حتى لقيس حبت مدر ما سبتها لا لبس وقت لعل لقيس حوتو أبو تسك شيء سك ساعة التنفسات وسك سرعة زر الدم ده وده سك اللي بلا قيس قال على حينه يتحط لبزها مشاكل لما تحتو تكمل لنسر نريه لنا اللي ديب جنان وشتو واللي ما ديب ديب قدام عبيتو ركسني حنات ميك ما اللي بينا تكم سلوك اللي بزها قدر أزه قل لي الأمراض لك يا لما لو قل مثلا الحمام ناي شكرها لما من قبل تزل لما دافعت تدهر دي بالهم أنفار لهم ك خصوصا شكر له بنفرقه من قبل عشان يابها لما من قبل تعرفنا يقرد نيبتها لما من قبل وجعت ودتهم الليت من قبل ويقول لهم لوا ويقول لندوابهم قل لما دافعتهم دهرت سبت قد لا مشاكل اللي تم تصبتهم بعد ما دايم أمراضكم كرايدس دايم حمام نايكم كلوت ناي كبدت هلا من قبي وعموما يمال نفس هامر قام جيمس العبر امس العبينا لما تسهلا بزح ولف لبو منفر كم تلوق اللي جلتون قدر وسرطان ودويتنا سرطان لنسو انفر ما اقلكم تلوق العامتو اكيد الوديوم عموما لكن دايم امراض ودويت لنسو انفر اقل اللي انياب الاساسو ركزنا أف جت وسجاد وكل كل عمتهم ودرر قلهم تتم قدر إذا مسلم لقيس قن تحف قنت نودي لبنا متحفز مهلا
1: تلفون قلنا بقلم قل أسك تلفون ما تنا قت تلالي حيسام وحيسات ما تقبلت برنامج قلب دحن أيام رأسنا أنياب لأسبابه ركز أف جت و سجاد لخصصته قاشينا دكتور عمر عثمان خلام سنة عند اتصلكم أقل تشاركك أدرا ألب تلفوننا 10-10-4-7-4 و10-10-4-5-4 اتصال لخط فتح الله التلالة دكتور
0: أيها أزيلا متحفاز قلو دي لبنك ما أي نفر نوش لقبا عبل لقبا لعش عشان يبها لمقيك ما لبينا قل ما لا بديبو يقلتنا دا بديبو ابتلوا لي لا توجعنا نيبة الليت من قبل لازم حاسك حكيم نسألني كوي اللي كتب لنا سبة الليت لازم ندقسنا قنترى سنيتو عسارنا حبت من قبل تحكيم قني قسبنا لا أساس نايميتو قلنا عمر لا قات إشارتنا مقل أو لسطط من دواحنا نيبنا ومن وجهنا قال لمن قنوبتنا لا من قبل ما تحكيم قلني قيس وجب بعد ما لوست وقال لنبل أي حكيم قسكا من قبل التلك السوسة جهة تقول لنا أكاك قدر ክዲብ ነፍስና እያ ሓየት ክሱሰን ምስሊ ልፃባጥ

0: نيبت يمكن قلت تيجي قد رحبوا دي بنتو لا بالي نحكي بلا لكن ندأت ليت عندي قبل قدامي هاي ركز لا داوي ما قلت انسى سبت بك لازم يكون تدول عندك اسكا عندك ندأت منك تعرف من
1: ايوه زلا كم سلوت زلا ديبت ذا تريون تلام حكيم مره درر لتمت جنسنا حبات واشير هلا يكون رأى من قبي التدول قلنا قدر التدول ان دائما

0: هي ديب افونا وديب وجهنا وسقادنا اي حاجات اللي تريح رينا من قبي تحكيم تدوى احنا للي عيادات عيادات كم يومي بازحة دي من دقسكا كا قلت ترأس النيتو حكيم لي اسنان وانا انياب هلا مقيت تجفر كهي دي قلت قس قدر اسك افنا كفت واسك الحبات ادحن قبي واسك دوايا كلس نبي النامه لحبات عند الاماد عند الريوت تمغني بالابناني وحيت أبانا من قبي التنفسو طبقنا من قبي لناينا مرد تلعب الدرجات ودي بموت ودي لا لا بات قيس كمان لنا فهمنا أكيد حكمنا قلني قيس وجبنا بعد ما وقت مهمته ودوامه هنا تادي بحكيم دقسكا لقلت كسس دواء قل ننسى بنا
1: زي ما هلا سيت عمسات حكمنا أنجاب قتن لا يتقدرنا لا مدنزز لا أزياء سبتلت بهل عمسي هين مثل كمال تولت أنا حكا دبا وقت عمسنا لا حيلتنا مدافعات حيلتن دب تدهر ثلاث جيز كل عمسات لا كنا ساعتها فيها من قبل ما قتي تقدر قتت ترى أنجاب قلتن لا تقدر
0: أزا عموما اللوم نعمسي ما هلا طبيعي أزا قدمكم صلو برنامج وديت كله لا لا لا لا لا بالعن ياب العش عش عن ياب هلا من قبلي من ملو سنيته يقام من قبل لكن عمسي دي بكالعيد سلسيت بهلت شهر حتى ولا شهر كالعيد شهر وصلسة شهر لبس حوقت متحفز لتحزيو دي برابعي حامساي وصلسة شهر لكن نياب قل لندق قادرة وأنا بقول لهم لا قدرة ولا ما بنج اللي يقولون هاي بيني تاي مسلو درا لا لما تسيكوني سبت لك أدم عمسنا ما أنا يابها لما من قبل من ملو من ندو سنيتو
1: قدم
0: قدم أيوة قدم عمسنا ديت ودة إجت من قبل لكن دي اللهم سال أشهر لما قبايم دي بام كل اللي التحزة قلت ودك قدر وبنج ما قلت إنسى قدر أي نبات اللي من قبل قلت إنسى قدر إذا قل ميت لساتفة إن ما بس وقت كم سلو قبلك كم تعبيا وقد ولادتكم تما ويما هي نتاي لحبت ولا ما قلكم سل دي بلاد در عبيد درجتكم سل بس حالا لما تسهل ليا سبت اللي تمك بيام سل الشهر دي بو اللي كله قلوا داكم قادران يا بن قلهم لاكم قادرة قل لنداكم قادرة ولا ما بنجي حتى مدرتكم يلا ما تسي قل قل قل قل تعبر سنيتو بعد هذا زياد متحفظ ثلاث حزيم كففلنا قبيل هلو كمالهم بلسان حنا مسلة حملات لاتن كلمة بعمر عبي بعمر عبي زي يمكن لنا دافت قلت واحد قدر ودايم أمراض ما هي مثل عمر لما تسهل أجنيتنا إيش ما يمكن نيبتنا توجعهم ويا الحياة من توجعهم قل فهم يقدروني بعد ما دايم أمراض لبوم أنفار ويما نايمك أمراض لبوم أنفار وبزح أدويات لنصه قل لما دافعت لكره أدويتنا سرطان لقبا أزمة لقبا إلو لمسل أدويت لنا السؤال لما زي فنتوي متحفاز لا تحديهم كففلنا إنا قبيلتهم

0: እዚ ዲብ መሓባልክ በለት እምበለ ምን ኣፍ ወስጋዶ ብዕድ እንዳሓልፈ ብዕድ መሓባልክ ናይ ዓፌት እግል ኣምፅእ ሰበት ቀድር እተሀ ዳዋ ብእቱ ክፈል ዳ
1: ኣይዋ እዚ ክማል ቤና ለርክስ ጌሳ መንገቢ ዲብ ስጋድነ ካራ መንገቢ ላዝም ሕቱ ግል ከፈትሎ መግልግልታ ፍግር እሰት ጀሀት ዕንታት ጌሰ መንገቢ በረብ ቅርበትናሞ ፋግራ መንገ ከፈትናሆ መንገቢ ማይ ወጀካ ውግርመትካ ልጀግለ ብዕሙማይ ላኪን እሊ ልግሉም ብልፀንሐና ጀሀት ላዓል ጀሀት ቀነቀሽ ወይ መሄ ኒታይ ብጀሀት ሕልቆም እንተወዳ ብጀሀት ሓናት እስክ ልብ ከረ መንገቢ ለደረር ናይ ክቡቱ እዚ ዲብ ሑዳ መንፋርቱ ለኩምሰሉ ደረጀት ለበፅሕ ለበዝሓ ዳም ዳዋ ክምነስኣ ውብነሱ ማሄ ኒታይ ብዝሐላ ላኪን ለሓየ ለደረር ላኪን ዲብ ክም እሊ መፃ መንገቢ እንደከፈትካ ከም ዲብ ትለንስወር ንሪአን ፀንሓና እንደከፈትካ ከለ መግልግል ተፍግር ብዲብካ ለነፈር ዲብ ዕያደ ሰክብ ዲብ ኣካን ውፅዓ መግልእ ተቀድር መራቐበት ተተሓዝዩ ዲብ ኩምሰሉ ደረጀት በፅሓ መንገቢ ላኪን እግልታ ድሕኑ ለለ በክት እንደልውሕድ ገይስ ላኪን ንመግል እንተፍገርካ ወዲብ ዕያደት እንደሰክበው ከግል ሕየው ቀድረ ዘክማ እተሓልፈት ንብልዓና ለንዓመሲ እዚ ወለት ዲብ ኣወላይ ሸሃር ሕነት እንደህለያማ ለድውየት ኩሉ ይኮን ንዓምሳት ለትነሱ ኣላ ወለ ይትነሱ ኣላ እዚ ተእየ ወቀት ዓምሳት ክትንሱ ለቀድር ጅንስ ናይ ደዋ ኣላ ምስላ መረድናዮ እንደ እጃገር ከበለቱ ሰበት ለእየ ሓየት ህለየት መንገቢ እተሓክምና እንዳሰከብካ ሓንቲ መራቀበት ናይ ሓኪም እግልትንሱ ለቀድር ጅንስ ናይ ኣደውየት ኣላ ኣደውየት እንዳሃብካ ወንደ ተራቅብ ወይ ምዕልካ እንደዳወ ልዳወ ለቀድር ጅንስ ናይ ሕማምቱ ለምህመት ላኪን ዲብ ኩምሰሉ እንደይንበፅሕ እግል ንድሓን በናግልሚ ዲብ ልብ በፅሓ መንገቢ ዲብ ሸንበት በፅሓ መንገቢ ኣሽሁር ነሲ ግልሐየ ሑዳም ኣንፋርማ ሄ ዲብ ደረጀት ናይ ብፅዓ ግል ኣብፅሕ ለቀድርቱ
0: ከፎ እንዳፍዕ ምናሄ ዲብ ልኩል እንደይንበፅሕ ከፎ እግል ንዳፍዕ ምና ንቀድር
1: እዚ መብዝሕ ዳም ሊላ እንተብህግላ እዚ ናይ ኣስናን ንናይ ኣንያብ ለሰኔቱ ኣንያብካ እንደፍካ ምንገቢ እሻረት ርእካ ምንገቢ ማ ኣጊድ ዲብ ሓኪም ወይ ዕደት ክስካ ምንገቢ ለምራድ ናይ ኣስናን ለበዝሓ ዳም እግልት ሓፈዝ ምን ለቀድርቱ ርአና ምንገቢዮም ላኪን ኩሉ ኣዳም ለበዝሓ ናይ ኣንያብ ኣምራድ ወይ ናይ ኣንያብ ውጃዕ ቦ እዘ ልምህመት እዩ መተሓፋዝታ እንደይ ተሓፈዝካሞ ምንገቢ ኒታይ ክምሰሉ እሻረት ኣቁ ርእካ እሻረት ናይ ውጃዕ እሻረት ናይ መግል ርእካ ምንገቢ ማ ኣጊድ እንደግስካ ወይ ነዳ ወይ መልኣ ዳዊ ኣባለቱ ደሊበት ግልሚ ትትርአ ኣለት ወጃዕካ ኣለት ብልዕት ኣለት ኣው ትመልኣ ኣው ማትነድአ ኣሊ ወዲካ መንገቢ ዲብ ክምሊ ይትበፅሕኒ የምክን ብገለ ጅሃት ክምሰሉ በፅሕካ መንገቢ ማ ኣጊድ ሕክምና ግይስ ለተሓዘ ዝደልደል ምህላ ኢራት ኣፍካር ኣላ ግል መሰል ክማሉም ብልፀንሐና ሕበት ልብእ ተኒበት እዩ ትትነዳእ ለልብልህላ ትትነዳእ እንዳደንደስካ ወግቡይ ሃላ ቡግል ትንጣ ትቀድር ለኒበት ለዓባጅ ደረር ግሊ ተምፂ ክምሰሉ ማልም ብላ ፀንሓና ዲ ወቀት ናይ ዕምስና ንያብ ልትነዳ ውት ወቀት ዕምስና ኣድውየት ልትነሳእ ለልብል ኣፍካር ሃላ ለዚ ይራትዕ ኩምቱ ግል ኣዳም ግል ኣምርብቶም ደወ እንደትነሲ ተሓኪም ምዕልካ እንደተቀባብል ግል ትራቀብ ዲብካ ዓምሳት መገት መንገቢያ ዓምሳትታ ሰሮ ስክ ልትፈረጅ ስክ ትፈረጅ ኣፅንሓና ሃለ ልብል ኣዳም ሃላ ስክ ትፈረጅ ዓምሳት ከምን ቤታ ትፍግር እንደልብል ኣዳም ላፀንሐላ ሰበትሊ ዲብ ዓባይ ደረጀት ነት በፅሓርማ ፈጊራ ይተርፋኒ ሓቆልሐ ለመረድ ደቀባ ውምን ቅድረ ተወላዓልጋ ሰበትሊ ዲብ ኩምሰሉ ደረጀት እንደይንበፅሕ ንፍስና ንወስነ ዲብ ንራቅብ እግል ኣዳም ግል ዳወ ብናበለቱ እለንተን ለምሃምላ
0: ትከበት ሃሎ
2: ሎ
0: መርሓባ ኣተላለመን መርሓባ ኣልሓምዱላ
2: እብራሂም ምገር ኮና ግሪ
0: ኡስታዝ እብራሂም መርሓባ ትፈደለ ኡስታዝ
2: እዚ ዶክተር ዝምሰሉ ሓተሊ ኣልሓይ መራ ዋሒድ መደረት ለቡ ኣልሓይ ለትሓቱ ወላ ለዓልቱ ኦረስ ዋልቱ ካሊእ ኣስክማ ሓኪም ባቴሕ መራ ወጃዕ ወደ ነፈር وصف حكيم بعد ما رديت أولينا أوليت رديت بيت من تم أوي أنا من كذا نصف حكيم من دقيقة اللي قلي ده اللي قلي
0: تمام شكرا بكا أتلالة بكا
2: أيوة هو كالي سالفيت يعني نفر على هاي أور على هاي حتى قرقت من قبل كائن أو يعني كنا وجع عند ودي جبك أفضلتها من قبل على هاي تاكل بعد ما جبها العري اللي بقول به لا لا كأن على هاي اللي نقلت نكل اللي كان جبها على هاي تاكل بعد ما للحياة دي متأثير متودي كل التعالات بالله بريد الله
0: تمام شكرا أستاذ إبراهيم
1: باوريت قلنا بتلا لما رمى درت لا لما تصدق كمد لا لا بتصحو ايوم تم البلاتان البلاتان هذا
0: لا لا عالت ولا
1: لا لا عال ولا تحت زل عال وتحت بزح ندين بل كله انياب ركس ودا من قبي وحبات ودا من قبي دي بدرت قلنا بتصخ قدر من ندي باجا غير كم قبل اكيد لنا يتحت لقرا الهلو السكس قاد لقرب وصبت قولا لا ركس ولا بجو جات قاد تحت قلت تكرر لعبا بكتلا نايل علماني تاق ان قل نمشيش مني نقدرني هتوم كان كشن دو دو سك جهه راسك اللي يسا قدروا عموما لكن لا بزح وقت اللي ديو كان جاينا لهم بلو اللي سقات كل الحبه طبو من بعد ونو سو مال تراكب زي لان ياب يمكن لي بتكلم حبطه من قبي ان ياب جهه حبطه من قبي لان حي حبطه من قبي نوس نوسو لا لا تراكب كاننا يا اورن كرمدي بالهي اللي يقيس قدر ثبت له كله درر لا مثل ولا عند بيلك قلت فنتي قدرنا لكن لان حي لعبينا نايقرنا يتحد بزح مدرات بنا لعلمكم سلو اقل اقل اقل نيبل نقدر اتا حت لك على يتسال هي اللي لا حتى نيبت كان ذاك من قبي لا نياب لبعد صارت اللي ما لبلت عنها ازل عشعشوتنا نياب لعده نعدي امراته هذا سر الدام يمكن اللي يودي قبي لعدة من نفر دي بنفر ومن عيلة دي بجوة عيلة تقل عدة قدر كازني بتك حتى بالقت اللي من قبي التكه اللي تنيبت تقل لتعدة قدر عموما لكن اللي نيبت تتندى أنت بالقت كأتممت قلت تتملى لي قدرتك تتندى ليك ولا قلت تتملى أنا تقدرتها ما هي نايو ترت بديبو مبني بتسبت ندأك لعش عشوت يجيسني لكن لاني بتبلتها قالت نجر دحن لعشعشوت عدوها لما للتانية بلا بعد كأفكم سلو مني بدي مني بدي لعشعشوت قل عدك قدر لكن نبت كسبت نداكا الحمام دي بكل أنيا بكجيس بلت يكون نبت نداكا من جاي يمكن أكان سبت ركب لأنيا بلا بعد قل تحرك قدر أكانات قل فدك قدر اللي يكون لعشعشوت نبت سبت نداكا إلى عدين
0: لا تعرف تليت مثلا لا قلت بلاس دي بعد تلفون بنا هلو
3: هلو
0: مرحبا
3: ادريس عثمان من افعبه
0: مرحبا ادريس
3: ايوه سالنا الدكتور عمر عثمان بسالو الا أيوة. ينادي انا شو انا مثلا كساعات فكمل افكر مره دام فكر منه دام فكر منه اسالوكم مين انا عمري انا بس بالسويد انا وديت هذا وساعات بس دام تحت احد بس
0: لا عاصرته
3: ايوه عاصرته
0: ايوه تمام قال بلا سكات شكرا ادريس
1: ايوه دي بنا الا قلب بلا قلم بس
0: كويس
1: ان يا بيد ما قصو دي بانا لبلصان ايوه اذا بزح امراض هلا ان يا بلا عسار لدم يبو اذا لبزحه 90 من بزح لبزحه 90 من ما تقدر نقول لهم قدر ابن يعني يابته اذا ما هلا العكر بنلو لان يا بهلا زي الفنجيلا فنجيلا سقا وفنجيلا نياب لاتلا لا لابن كان يتا
0: عكر دي بنت دي بمن لت كايره
1: ادي بمن لت كايره كهتو ز فنجيلا نياب فنجيلا تجا سبت لت الاسرار اللي تكفت ودمه ازلي بعد ما هي الله رك حدينا ناي فيتامين سهل الله من قبي حدينا دم هلا من قبي امراض بزح الله عسرنا قل ادمل نقدر امراض ناي بطن لكن لبز حوقت ادماينا دي بدمه الابن نياب لمبلوتو تاني تايب ما تيجيس وبفرشة ما بليجيس يقدرني دي بحكيمنا يعني ياب نقص كاكا بمشاقي هلا وبوتو لقيس لبس أسباب نايو هتوتو أمراض بعد ما هي هلا لكن أول لويت لأن ياب لدم ما هلا دي حكيمنا يعني ياب نقص كاكا قلت حد صب ديبو لبن قيس حقو هيني تاي أن يابنا يدميني حقو اللي شابها من قبل يمكن تكمل بيننا دي بحدينا دم دي بعد أمراض دم لا متصانيا اني حصار له دم امراض دي ما مقل قلني قيس نقدر
0: تمام لنا أستاذ إبراهيم حتى

أحرزوا المعدل الكامل 4 نقاط على أجهزة حاسوب محمولة. وأوضح مدير المدرسة القاسي حدش أن هذه النتائج جاءت ثمرة لجهود الطلاب وتفانيهم إلى جانب جهود المعلمين وأولياء الأمور، مشيرا إلى أنه تم إعداد برامج إرشاد وتوجيه للطلاب لمساعدتهم على الاستعداد لمواصلة تعليمهم الجامعي وتعزيز عملية التعليم والتعلم. من جانبه أكد مدير مديرية بارونتو السيد أسوال بحتة أن المسيرة التعليمية تتطلب الصبر والمثابرة والتفاني وحث الطلاب على الحفاظ على النتائج التي حققوها ومواصلة السعي للوصول إلى مستويات تعليمية أعلى. كما دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاش بركة السفير محمود

علي جابره، والاستاذ ياسين محمد مسؤول فرع التعليم دعايا الى ان تحذو المدارس الاخرى حذو مدرسه بيشا في تشجيع. ذكرت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة أن واشنطن سلمت إلى النرويج في أغسطس نظاما صاروخيا يستخدم منصات إطلاق من طراز MK-41 القادرة على إطلاق صواريخ كروز من طراز توماهوك. وقالت وزارة الخارجية الروسية أن ذلك يشكل تهديدا، لأن تلك المنصات يمكن استخدامها لإطلاق صواريخ قادرة على الوصول إلى جزء كبير من روسيا الواقعة أو روسيا الواقع في القارة الأوروبية بما في ذلك موسكو. وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا عن محاولة إبرام اتفاقية جديدة للحد من التسلح مع روسيا والصين، لكن وزارة الخارجية الروسية وصفت خطط السعي وراء مفاوضات متعددة الأطراف تشمل الصين بأنها غير واقعية. قال برونو رودريغيز وزير خارجية كوبا أن بلاده لا تجري أي محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، ولا توجد خطط لبدء مفاوضات مستقبلية في ظل ما وصفه بالحصار الخانق الذي تقول هافانا أنه تسبب في خسائر اقتصادية تجاوزت 8 مليارات دولار خلال العام الماضي. وأشار برونو إلى أن الخسائر الناجمة عن الحظر التجاري الأمريكي المفروض على كوبا منذ عقود قفزت 7% في 2025 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 8.1 مليار دولار. وقال وزير خارجية كوبا أن الخسائر المالية التي يتكبدها الاقتصاد الكوبي تضخمت في الأشهر الأولى من عام 2026 بعد أن فرضت إدارة ترامب حصارا نفطيا على الجزيرة أدى إلى تدمير الإنتاج تقريبا وتسبب في انقطاعات للكهرباء على مستوى البلاد تمتد الآن.

عدة أيام. وكانت الولايات المتحدة التي تعتبر الحكومة الكوبية مصدر قلق للأمن القومي قالت إن الحصار وتشديد العقوبات ضروريان لإجبار الحكومة الشيوعية على التغيير. قال يانس فريدريك نيلسون رئيس وزراء غرينلاند أن الجزيرة والاتحاد الأوروبي وقعا إعلانا مشتركا جديدا يتعلق بمجالات مثل البنية التحتية والاتصالات والإدارة البحرية والاستعداد المدني، ويعمل الطرفان على تعزيز علاقاتهما في أعقاب التصريحات المتكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة يجب أن تسيطر على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي لأغراض تتعلق بالأمن القومي. وكشف الرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطط لضخ استثمارات بقيمة 200 مليون يورو في غرينلاند وتقوية العلاقات. قالت فون دير لاين أن أموال الاتحاد الأوروبي ستوجه لقطاعات تشمل المعادن الحيوية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والطاقة المتجددة في غرينلاند. كشفت دراسة طبية أن أكثر من 2.7 مليار شخص في العالم تعرضوا للتدخين السلبي عام 2023، مما تسبب في وفاة نحو 1.7 مليون شخص، مع استمرار التبقي في كونه سببا رئيسيا للأمراض والوفيات المبكرة حول العالم. والدراسة نشرت واعتمدت أو نشرت واعتمدت على مراجعة دراسات في قاعدة بيانات الرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن خطط لضخ استثمارات بقيمة 200 مليون يورو في غرينلاند وتقوية العلاقات. قالت فون دير لاين أن أموال الاتحاد الأوروبي ستوجه لقطاعات تشمل المعادن الحيوية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والطاقة المتجددة في غرينلاند. كشفت دراسة طبية أن أكثر من 2.7 مليار شخص في العالم تعرضوا للتدخين السلبي عام 2023، مما تسبب في وفاة نحو 1.7 مليون شخص، مع استمرار التبقي في كونه سببا رئيسيا للأمراض والوفيات المبكرة حول العالم. والدراسة نشرت واعتمدت أو نشرت واعتمدت على مراجعة دراسات في قاعدة بيانات باب ميد الأمريكية إلى جانب مسوح سكانيا. وأوضحت الدراسة أن من بين 2.7 مليار شخص تعرضوا للتدخين السلبي عام 2023، كان هناك 767 مليون طفل تراوحت أعمارهم بين 0 و14 عاما. وتشير التقديرات إلى أن هذا التعرض أدى إلى 1.66 مليون وفاة مبكرة، فضلا عن التسبب في حالات عجز واعتلال صحي مبكر تتصدرها أمراض القلب الإفقارية الناجمة عن عدم كفاية إمدادات الأكسجين إلى عضلة القلب. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم وين ما كنتم. إليكم تذكير باب ميد الأمريكية إلى جانب موسوعة

طحين سكانيا. أوضحت الدراسة أن من بين 2.7 مليار شخص تعرضوا للتدخين السلبي عام 2023، كان هناك 767 مليون طفل تراوحت أعمارهم بين 0 و14 عاما. وتشير التقديرات إلى أن هذا التعرض أدى إلى 1.66 مليون وفاة مبكرة، فضلا عن التسبب في حالات عجز واعتلال صحي مبكر تتصدرها أمراض القلب الإفقارية الناجمة عن عدم كفاية إمدادات الأكسجين إلى عضلة القلب. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحياتي لكم أينما كنتم. إليكم تذكير باب ميد الأمريكية إلى جانب مسوح سكانيا. أوضحت الدراسة أن من بين 2.7 مليار شخص تعرضوا للتدخين السلبي عام 2023، كان هناك 767 مليون طفل تراوحت أعمارهم بين 0 و14 عاما. وتشير التقديرات إلى أن هذا التعرض أدى إلى 1.66 مليون وفاة مبكرة، فضلا عن التسبب في حالات عجز واعتلال صحي مبكر تتصدرها أمراض القلب الإفقارية الناجمة عن عدم كفاية إمدادات الأكسجين إلى عضلة القلب. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحياتي لكم أينما كنتم. إليكم تذكير أهم ما جاء فيها من أنباء. بنك إريتريا يصدر إقرارا قانونيا لتنظيم قيادة النقد بالنقطة. الاتحاد الوطني لسباق الهجن ينظم ورشة عمل لرفع الوعي حول المنشطات. ومحاضرة حول قانون العمل في عدد قيح. روسيا تنتقد إرسال أمريكا نظاما صاروخيا للنرويج. وزير خارجية كوبا ينفي وجود مفاوضات مع واشنطن رغم الحصار الخانق. وغرينلاند والاتحاد الأوروبي. وقعان إعلانا مشتركا جديدا. مشاهدينا تحت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: مثل حبر نتعلفته كدي بقول أرسل لي ما بره قال لنا ما أتصنع لهلا قاشينا دكتور عمر عثمان حكيم أنياب دي بسبدالية أرطاته بسميتكم أقل محمد دون فتة دي بشغل على الدعالاتون دي بلا برنامجنا عند حشما ما أتصنع لهلا أقلكم ما كتلفون كمسل فتحنا أقل تشاركوا من أزي نعزمكم كمثل نتابع دكتور عمر سنة يدحن متاكا
1: سنة يدحن تصنحكم
0: تمام أقل لا وديك كنا معاونة دي بنحمدك دي با نايو مارسنا قلنا تعدى يوم تصابت عمل هلينا أرئس نياب لسببه راكس أف قاس وسقاد كاللي ما بهلتك فقط تشرح لنا تقدر
1: أزم مبزح وقت اللي ركس أنياب لأساسه ركسنا أف قاس وسقادن بلدي بلينا لأساس لأنياب تلحبت لكن يمكن دي بوجه دي بقاس قل ترى قدر سقاد قل كرى قدر سكا نكش العل قل عرق قدر أزي أنياب لأساسه ركسنا أف قاس وسقادن بلدي بلينا لنيبت بالعدسانه إش عدسانه ويتتملى ومثل وقت اللي ركس اللي ديبا قرد لنايا وبندودا قاس جهت كدن قل فقر قدر وجواما
0: قل أنا معاونة ديب نحمدك ديبا نايا مارسنا قلنا تعدى يوم تصابت عمل هلينا أرئس نياب لسببه ركس أف قاس وسقاد كاللي ما بهلتك فقط تشرح لنا تقدر
1: أزم مبزح وقت اللي ركس أنياب لأساسه ركسنا أف قاس وسقادن بلدي بلينا لأساس لأنياب تلحبت لكن يمكن دي بوجه دي بقاس قل ترى قدر سقاد قل كرى قدر سكا نكش العل قل عرق قدر أزي أنياب لأساسه ركسنا أف قاس وسقادن بلدي بلينا لنيبت بالعدسانه إش عدسانه ويتتملى ومثل وقت اللي ركس اللي ديبا قرد لنايا وبندودا قاس جهت كدن قل فقر قدر وجواما قل

0: مدب محبراو تمرتي
1: بمنيستر تمرتي الناتدالوه
0: بمتحبار منيستر زينا صفنو مدبيو
1: إذا مدبزي
0: نمحبراو تمرتي
1: زيق النت
0: منبار بميلا
1: نخبرتاتن عقابة أكبابن
0: بحافشا
1: نمحبراو هيوات زدهسس مدبيو
0: مدب محبراو تمرتي

0: سلام نه متى صحفت تاريخ تمهر ربع كفلي كم يقنكم انقعنا مدب محبراو تمرتي بسلام متاكم انا ممهر برهانك حساب بحر زومبي مانينز اغامين زلو تمهر دم بيت اغامين زلا نفعت تمهري سميرا بيماني دلو خان نفعت تمهري بلاليو كبيت تمرت تخليو معناتي سلام فلوندو
1: سلام فتاه مهرتي لومي مسامكنا